قصة عجبتني، قصة هادفة. القصة بتقول: كان هناك شيخ بيعلم تلاميذه العقيدة، بيعلمهم لا إله إلا الله وبيشرح لهم. وفي يوم جه واحد من تلاميذ الشيخ وجايب معاه ببغاء هدية للشيخ، وكان الشيخ بيحب تربية الطيور والقطط، ومع الأيام الشيخ حب الببغاء وكان بياخده معاه في دروسه حتى تعلم الببغاء نطق كلمة لا إله إلا الله، وكان بينطقها ليل ونهار. وفي مرة لقوا التلاميذ شيخهم بيعيط بحرقة، ولما سألوه قال لهم إن قط عنده قتل الببغاء، فقالوا له: عشان كده أنت بتعيط؟ لو كنت عاوز نجيب لك غيره وأحسن منه. ساعتها الشيخ رد عليهم وقال لهم: لا، أنا ما بعيطش عشان كده، ولكن اللي خلاني أعيط إنه لما هاجم القط الببغاء بقى يصرخ ويزعق حتى مات، مع إنه كان بيكتر ودايما بيقول لا إله إلا الله، إلا لما هاجموا القط نسيها وما كانش إلا بيعيط وبيزعق لأنه كان بيقولها بلسانه بس، ما كانش بيقولها إلا بلسانه بس، وما كانش قلبه يعرفها، وما كانش قلبه لا يعرفها ولا يشعر بيها. وأخاف إن نكون إحنا زي الببغاء ده، نعيش حياتنا منردد ونقول لا إله إلا الله بلسنا، ولما يجينا الموت ننساها ولا نفتكرهاش لأن قلوبنا ما تعرفهاش. عشان كده نقول لا إله إلا الله بقلوبنا، حتى لو جانا اليقين نكون حاضرين مش بس بلساننا، بقلوبنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا أحبت في الله قصة عجبتني هحكيها لكم. قصة راجل ومراته. الراجل بيقول: لما رجعت البيت في ليلة وكانت زوجتي منتظراني وعملت أكل العشاء، مسكت إيدها وقلت لها بإنه عندي شيء هقوله لها. قعدت هي بهدوء بتبص لي في عينيها وأنا يعني أكاد إني أشوف الألم فيها، وشعرت فجأة إنه الكلمات اتجمدت بلساني وما قدرتش إني أتكلم، لكن كان لازم إني أقول لها عاوز الطلاق. خرجت الكلمتين دول من بقي بهدوء، وما بانش على زوجتي إنها متضايقة من اللي سمعته مني، لكنها بادرتني بهدوء وسألتني ليه. بصيت لها مدة واتجاهلت سؤالها، وده أصابها بغضب شديد ورمت معلقة الأكل وصرخت بوشي: انت مش راجل لله دي. ايوه، انت مش راجل في الليله دي. في الليله دي ما تكلمناش انا وهي اي حديث، وبقيت زوجتي بألم وصمت بتعيط طول الليل. كنت عارف بانها عاوزه انه تفهم ايه اللي حصل لزواجنا، لكني بالكاد كنت اقدر اني اديها سبب حقيقي يرضيها. وفي اللحظه دي حسيت بان زوجتي ما عادتش تملك قلبي، فقلبي بقى تملكه ست تانية اسمها جين، وحسيت باني ما عدتش أحب زوجتي. وكنا كالأغراب، وإحساسي بيها ما عدش يتعدى الشفقة عليها. في اليوم التاني وبإحساس عميق بالذنب بيتملكني، قدمت لزوجتي أوراق الطلاق عشان توقع عليها، وفيها أنا أقر بإني راح أديها البيت والعربية و30% من أسهم الشركة اللي بملكها. وبصت زوجتي لمحة كده على الأوراق، وبعدين عملت إيه؟ مزعتها حتت صغيرة. الست اللي قضت 10 سنين من عمرها معايا بقت دلوقتي غريبة عني. حسيت بالأسف عليها ومحاولتها لهدر وقتها وجهدها. اللي عملته مش هيغير من حقيقة اعترافي ليها بحبي العميق لوحدة تانية واسمها جين. وأخيرا انفجرت زوجتي قدامي بالبكا. بكا بقت تعيط، وهو أمر اتوقعت منها إن تعمله. بالنسبة لي بكاءها كان مصدر راحة، فهو بيدل على إنه فكرة الطلاق اللي كانت بتراودني أسابيع طويلة ابتدت تبقى حقيقة ملموسة قدامي. في اليوم التاني رجعت للبيت في وقت متأخر من الليل، شفتها منكبة وبتكتب حاجة. ساعتها وليلتها ما تعشتش ورحت فورا للنوم، ويدوب غفيت واستغربت في النوم كنت بشعر بالتعب جراء اني قضيت يوم حافل بصحبة جين. فتحت عيني في منتصف الليل بلاقيها لسه بتكتب، وفي حقيقة الأمر ما فرقتش عندي كتير
وكملت نومي مرة تانية. والصباح جات لي وقدمت لي شروطها لقبول الطلاق. ما كانتش عاوزة مني أي شيء غير مهلة شهر بس، وقالت لي اديني مهلة شهر واحد بس، في الشهر ده يجب علينا إنه نعمل اللي في وسعنا حتى نعيش حياة طبيعية بقدر الإمكان كأي زوجين. فابننا بيخضع لاختبارات في المدرسة، عنده امتحانات، ومش عاوزة إنه يأثر خبر الطلاق على أدائه بالمدرسة. فهو لقى طلبها، طبعا قبل الطلب، بيقول لكنها فاجأتني بقولها عاوزة منك إنك تقوم لي بشيء تاني، تعمل لي شيء تاني. قالت له تذكر إزاي أنت حملتيني بين دراعاتك في صباح أول يوم من جوازنا؟ عاوزاك إنك تحملني لمدة شهر كل صباح من غرفة نومنا لباب البيت. بصراحة اعتقدت لوهلة صغيرة إنها فقدت عقلها، لكن حتى أعمل آخر أيام لينا مع بعض تمر بسلاسة، قبلت إنه أنفذ طلبها الغريب. وأنا قلت لجين يومها عن طلب زوجتي الغريب، فضحكت وقالت باستهزاء اللي بتطلبه زوجتك شيء سخيف، ومهما حاولت هي إنه تعمل بدهاء فده مش هيغير حقيقة الطلاق، فهو واقع لا محالة. بيقول ما كناش أنا وزوجتي على اتصال جسدي من وقت إنه أعربت لها عن رغبتي بالطلاق، ولما حملتها بين دراعاتي في أول يوم وكل واحد منا شعر بالارتباك، وتفاجئ ابننا بالمشهد، فبقى يصفق لينا ويمشي ورانا وهو يصرخ فرحان بابا بيحمل ماما بين دراعاته. بيقول الراجل كلماته جعلتني أحس بشيء من الألم. حملتها من غرفة النوم لباب البيت، مرور بغرفة المعيشة، ومشيت 10 أمتار وهي بين دراعاتي. بعدين غمضت عيناها وقالت بصوت ناعم واطي خافت، اوعك اوعك تجيب سيرة لابننا عن الطلاق دلوقتي. وبيقول هزت لها براسي إني أنا موافق، وإحساس بالألم بيمتلكني، إحساس كرهته جدا. في اليوم التاني اتصرفنا أنا وهي بطبيعة أكتر، حطت رأسها على صدري وقدرت إني أشم ريحتها الحلوة، وأعرفت في اللحظة دي إني لم أمعن النظر كويس في المرأة دي من زمن بعيد، وعرفت إنها ما عادتش بنت شابة، فعلى وشها رسم الزمن خطوط ضعيفة، غزا بعض اللون الرمادي شعرها، وأخذ جوازنا منها اللي أخذ من شبابها. لدقيقة اتسألت يا إلهي أنا عملت إيه فيها؟ في اليوم الرابع لما حملتها حسيت بإحساس الألفة والمودة بيجيني اتجاهها، هي المرأة اللي أدتني 10 سنوات من عمرها. في اليوم الخامس والسادس شعرت بإن إحساسنا بالمودة والألفة بقى بينمو مرة تانية، وما قلتش لجين عن كده، وأصبح بقى حمل زوجتي كل يوم صباح
بيكون سهل أكتر وأكتر بمرور مهلة الشهر اللي طلبتها. وأرجعت ده إلى أنه تماريني الرياضية هي اللي جعلتني قوي وسهل حملها. وفي صباح أحد الأيام قعدت زوجتي بتدور وبتختار هتلبس إيه. جربت عدد لا بأس بيه من الفساتين لكنها ما لقيتش اللي يناسبها، واتنهدت بحسرة وقالت كل فساتيني بقت كبيرة عليا وما ما بتناسبنيش. وأدركت فجأة إنها بقت هزيلة رفيعة مع مرور الوقت، وده هو سبب سهولة حملي ليها. كانت خفيفة، مش أنا الرياضي القوي، لكن هي وزنها خف. وفجأة استوعبت إنها تحملت الكثير من الألم والمرارة في قلبها، ولا شعوريا حطيت إيدي على رأسها بحنان. وفي اللحظة دي دخل ابننا وقال بابا جه موعد دلوقتي عشان تحمل ماما برا الغرفة. بالنسبة إليه رؤية والده بيحمل أمه بقى شيء أساسي من حياته اليومية. وطلبت زوجتي من ابني إنه يقرب منها وحضنته بقوة، بعدين اتنهدت بأسى شديد. ومرة تانية راودني ده الإحساس ده بالألم، فدورت وشي كده عن المنظر لخوفي إني أضعف وإني أغير رأيي في اللحظة الأخيرة دي. بعدين حملتها بين ذراعاتي وطلعتها من غرفة النوم للباب الخارجي مرور بغرفة المعيشة، وهي بتطوق رقبتي بإيديها بنعومة وحنان شديدين. وضميت جسدها بقوة، كان إحساسي بيها زي إحساسي بيها في أول يوم زواج لينا، لكن وزنها اللي بقى خفيف خلاني حزين. في آخر يوم لما حملتها بين ذراعاتي ما قدرتش إني أخطو خطوة واحدة. ابننا ذهب راح للمدرسة، فضمتها بقوة وقلت لنفسي يا إلهي ما كنتش أتصور إن حياتنا كانت تفتقر للمودة والألفة للحظة دي. سقت العربية ونزلت منها بخفة وما قفلتش الباب ورايا، خوف مني من إن أي تأخير يمكن يكون السبب في تغيير رأيي اللي عزمت عليه. وطلعت السلالم بسرعة، فتحت جين الباب وهي بتبتسم، ففورا قلت لها أنا آسف يا جين لكني مش عاوز إني أطلق زوجتي. بصيت لجين مندهشة ومدت إيدها عشان تمسك جيبيني وسألتني أنت محموم؟ رفعت إيدها عن جيبيني وقلت لها أنا فعلا آسف جين لكني مش عاوز أطلق مراتي. يمكن يكون الملل اتسلل لزواجي لأني وزوجتي ما كناش نقدر الأشياء الصغيرة الحميمة اللي كانت بتجمعنا، مش لأننا ما عدناش نحب بعضينا. دلوقت عرفت إنه بما إني حملتها بين ذراعاتي في أول يوم زواج لينا لابد لي إني أستمر في حملها حتى آخر يوم من عمرنا. وأدركت جين صدق اللي بقوله وقوة قراري. ساعتها ضربت وشي ضربة قوية وبكيت وقفلت الباب في وشي بقوة. نزلت السلالم وسقت العربية وبعدت ووقفت عند محل بيع الزهور في الطريق، واخترت حزمة من الورد جميلة لزوجتي. سألتني بيعتي الورد
حتكتب على البطاقة إيه؟ ابتسمت وكتبت: رح أستمر في حملك وضمك بين ذراعاتي كل صباح حتى يفرقنا الموت. في اليوم ده وصلت للبيت وحزمة الورود بين إيديا وابتسامة تعلو وشي، وجريت بسرعة لزوجتي ودخلت البيت بلهفة شديدة. ما لقيتهاش في الصالة ولا في المطبخ، وناديت عليها مرات عدة لكن من غير فايدة. ورحت بسرعة لغرفة النوم، لقيتها في فرشتها لكن جثة هامدة. نعم، لقيتها وفارقة الحياة في فراشها. بعدين عرفت الحقيقة، كانت زوجتي بتكافح مرض السرطان لشهور طويلة من غير إنها تقول لي أي حاجة، وأنا كنت مشغول مع جين ما لاحظتش أي شيء. وعرفت زوجتي إنها راح تموت قريب، ففضلت إنها تجنبني ردة فعل سلبية من قبل ولدنا ضدي وتأنيبه ليا في حال مضينا في موضوع الطلاق. هي أرادت إني أبقى الزوج والأب المحب في عيون ابننا. وهنا في نصيحة منقول: أخي الحبيب، أختي الحبيبة الغالية، لا البيت الفخم ولا العربية ولا الممتلكات أو المال في البنوك هي الأهم في حياتكم. المهم هي التفاصيل الصغيرة الحميمة في حياتكم، هي أهم شيء في علاقتكم. الأشياء الصغيرة دي هي مصدر السعادة، فأوجدوا الوقت لشركاء حياتكم ولعائلتكم واستمروا في عمل الأشياء دي الصغيرة عشان تبنوا المودة والألفة والحميمة، وهي كمان مهمة بين الأصدقاء. فلو لقيتم أن أصدقائكم ابتدوا بالابتعاد عنكم، يمكن تعيد الحرارة لصداقتكم كلمة لطيفة أو هدية صغيرة أو إيميل بيدوب برودة البعد والجفاء. أحبت في الله، القصة دي بتعلمنا إزاي نتصرف بحكمة في المواقف اللي بتحدد مصائرنا. وبتمنى لكل الأزواج السعادة والحب والحنان والكلمة الطيبة، وإن كل واحد من الزوجين يساعد التاني. وما تنسوش دايما لما تلاقوا بعض الابتسامة دايما، وما تنسوش كمان الابتسامة راح تكون صدقة.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي.

راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.

بسم الله الرحمن الرحيم. مرة راجل شاف واحدة ست عجوزة في مكة بتحاول إنها تحمل حزمة كبيرة وتقيلة من الحطب. راح لها وقال لها: أنا أحملها عنك، دليني على بيتك. وكان الطريق طويل والرمال نار ملتهبة والشمس بتحرق والهوى لافح سخن والبيت بعيد والحمل تقيل. فلما وصل لبيت الست العجوز قالت له: يا ابني ما عنديش فلوس أكافئك بيه، لكني حديلك نصيحة، لو رجعت لناسك في مكة هناك راجل ساحر بيدعي النبوة بيقولوله محمد، لو شفته اوعك تصدقه واوعك تمشي وراه. فقال لها: ليه؟ قالت له: لأنه سيء الخلق مش كويس. قال لها: حتى وإن كنت أنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت العجوز دي: إن كنت أنت محمد فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله أكبر، سيد الأخلاق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا رب لا تحرمنا رؤيته يا الله يا كريم.

فآنس المذنب يا رباه. أتيت في خلافك العظائم لا أرعوي عن كسبي الجرائم، فالآن قد

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن علم.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بناء الإيمان. الحقيقة نحن نتحدث في النصف الثاني من هذا البرنامج، يعني من بعد 15 حلقة،

في أهم العوامل التي تؤدي إلى فساد البناء الإيماني في القلب. بعد لما قلنا البناء الإيماني تركب إزاي، وبعد لما قلنا إحنا إزاي نبني إيماننا وإيه الدعائم اللي إحنا من خلالها نبني الإيمان، وذكرت طبعا جزئيات منها، وحبيت برضو أكمل الحلقات بتاعت البرنامج في إن يكون كلامنا عن عوامل فساد البناء الإيماني في القلب. قلت ولازلت بكرر وبقول إن عوامل فساد البناء الإيماني أخطر حاجة الفسق، وبرضو بقول إن الفسق ده هو الخروج أو إرادة الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. خطر جدا إنك أنت يبقى عندك إرادة إنك تخرج عن طاعة ربنا، خطر جدا جدا إنك يبقى عندك إرادة، لأن عندك إرادة هتخليك ما تتثبتش في الأخبار اللي بتجيلك، هيخلي يبقى عندك سوء ظن بالناس، هيخلي يبقى عندك تسرع في الحكم، هيخلي يبقى عندك ظلم في الحكم، هيخلي يبقى عندك قطيعة مع الناس، هيخلي يبقى عندك صفات كتير جدا سيئة توصلك بسبب إن أنت واحد يعني عنده فسق أو عنده إرادة خروج على أوامر الله سبحانه وتعالى. النهاردة بنتكلم في واحدة تانية أو صفة تاني أو وصف تاني لما الإنسان بيتصف بيه بيكون سبب كبير جدا، سبب كبير جدا في إن هو يفسد البناء الإيماني. دي حاجة يعني ربنا يعزنا وربنا سبحانه وتعالى يعني يجنبنا هذه الصفات، لأنها صفات يعني لعلها تكون قبيحة جدا لما بتكون في الإنسان. هي صفة منافية تماما لصفة الإيمان، يعني ما ينفعش يبقى واحد مؤمن وفي هذه الصفة، ما ينفعش خالص بأي صورة من الصور، ولا على مر التاريخ أي واحد اتصف بهذه الصفة إلا ومحقه الله سبحانه وتعالى، إلا وأهلكه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه بياخد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وده ما ينفعش. يعني احنا ما ينفعش يعني كل إنسان لابد أن يفهم قدره، ولابد أن يفهم مكانته، ولابد أن يفهم إيه حاله ودوره إيه. أنا عندي الصفة دي اللي هي الكبر، إن الإنسان يبقى متكبر. إنسان يبقى متكبر دي حاجة سيئة جدا، وحاجة خطر جدا على بناء الإيمان في القلب. دي حاجة بقى بتيجي بقى بتهلك البناء، بتدمر البناء، يعني بتطير كل موضوع الإيمان. ليه؟ لأن كل أعمال المتكبرين أعمال منافية لدعائم الإيمان. كل أعمال المتكبر، كل حركات المتكبر، كل سكنات المتكبر، كل فكر المتكبر، كل اعتقاد المتكبر، كل ده بينفي تماما البناء الإيماني. كل ده بينفي، يخلي مفيش عندك أي فهم لهذه المسألة. أولا الكبر سبب من أسباب صرف الإنسان عن التفكر والتدبر في عظيم مخلوقات الله أو في عظيم آيات الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى إذا وجد أن العبد متكبر صرفه عن الآيات ولا يخليه ياخد باله. يبقى قدامه آيات، قدامه معجزات، قدامه دلائل، دلائل قدرة، كل ده قدامه، وهو ولا يفكر ولا يفهم ولا يشوف ولا أي كلام من هذا القبيل على الإطلاق. وربنا قال كده في القرآن، قال سأصرف عن آياتي، شوف أول آية، قال سأريكم في آخر آية كده، سأريكم دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالله سبحانه وتعالى سيصرف عن آياته، هيخليهم ولا ياخدوا بالهم ولا يبقوا فاهمين ولا عارفين. ولذلك المتكبرين مهما تجيب له آيات، مهما تدلل له بدلائل، ولا يفكر في حاجة، مهما يشوف من معجزات، كل ده ولا يأثر فيه في حاجة. ليه؟ لأنه عنده الكبر. سأريكم دار الفاسقين، دار الفاسقين دايما فيها إيه؟ كبرياء. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إيه العلامات بقى؟ خلي بالك لحسن يكون فيك علامة من دي، ودي البداية. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
يعني واحد قدامه طريقين، طريق هيوديه الى الغي، عارف ان الطريق ده اخره هلاك، زي الناس اللي بيفتحوا طريق المخدرات. مفيش شاب ولو حتى عنده 15 سنة وبيتعاطى المخدرات الا وانه هو فاهم انه بيعمل حاجة غلط، وان الحاجة دي بتدمره وبتدمر صحته، لكنه يسير في هذا الطريق. يبقى قدامك طريق الحق، طريق الدين، طريق الالتزام، وقدامك طريق الضلال والغواية، يلاقيك راح لطريق الغواية. يعني واحد نازل مثلا من البيت، خارج ايه، غير جو، طب اروح فين بقى النهاردة؟ طيب واحد يقول له والله انا شايف انك انت لو رحت مسجد كذا هتلاقي فيه درس علم فيرتفع ايمانك. طبعا هو لابس بقى والدنيا ومتبرفن والعمليه يعني ظبطها. يجي له تليفون تاني من صاحب تاني، بس حطوا انتوا بقى عليها تاء التأنيس، ايه الاخبار، كله تمام، رايح فين؟ والله انا زهقان وخارج، قلت اغير جو. في حد قال لي اسمع، روح اسمع درس علم وبتاع، بس برضه انا شايف اني مش يعني انا ما عنديش رغبه ليها. لا طب ده في فرصه حلوه قوي، ايه طب ما تيجي نروح سيب. فيجد هواه بيجري على الطريق ده، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. اضرب لكم مثال تاني، واحد في ورطه، فالمفروض هو في ورطه يعمل ايه؟ يتوجه الى الله، قول يا رب معذره فيما وقعت فيه من ذنوب وسيئات واستجب مني. فيجي حد يذكره يقول له يا ابني قول استغفر ربنا، واكثر من الاستغفار وربنا هيجيب لك فرج من ورا اللي انت فيه وبتاع، بس خليك في الاستغفار. ويجي له واحد تاني يقول له ايه مشكلتك، يقول له مشكلتي كذا كذا كذا كذا وانا الموضوع كذا، يقول له طب استنى بقى، ده انا عارف القاضي فلاني، وعارف المستشار ما اعرفش مين، وعارف ما اعرفش مين، وعارف سياده السعادات مين، وسياده السيادات مين، واستنى. يقول له ايوه ايه اشبط فيه اللي انت عايزه، من جنيه لغايه 100. طبعا ما عادش في الرشوه دلوقتي، ما فيش 100 ولا بتاع، الارقام دي خلاص اتلغت، حتى عمل ورقه ب 200 برضه ما عادوش ياخدوا ورقه واحده، لان الناس اللي بياخدوا الرشوه متعودين ياخدوا بالخمس ست ورقات، فبقى خراب بيوت دلوقتي. فياريتهم يرجعونا تاني يبقى جنيهات بس، عشان لما ياخد ورقتين يبقى 2 جنيه، يبقى حاجه حلوه برضه يعني في الرشوه، يبقى مقبوله. انما لا، ده الدنيا بقت دلوقتي حاجه صعبه قوي، ورقه واحده بيعملها لك كده، ايه دي الورقه دي يعني 200 جنيه لك ايه ده، المخالفه ب 1500 جنيه وفيها حبس، طلع لي ورقه ايه ده، امال انت عايز ايه؟ بقول لك لا على الاقل ورقتين، يعني حتى بلاقي اخت كده نلزقها فيها ولا حاجه، وهكذا. يعني حتى بقى في قله ذوق حتى في طلب الرشوه، يعني حتى الناس مش بتاخد الرشوه شويه مؤدبين، لا ده ما فيش ما عادش. فهنا وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. يبقى الكبر بيخليك تبعد بعيد عن الطريق الصح اللي انت هتمشي عليه. الكبر له اسباب وله اضرار كثيره جدا، لكن انا برضو مش هقدر اشرح كل ده، لكن انا بفتح الابواب واترك لكم البحث واترك لكم المتابعه، لعلنا ان شاء الله نستوفي شروح كل هذه العناصر التي ذكرناها في هذا البرنامج.

الحديث والحوار حول الكبر الذي هو أحد العوامل التي تؤدي إلى فساد البناء الإيماني في القلب. قلنا إن الكبر له أسباب وله أضرار كتير جدا. إحنا بنتكلم بس في الأضرار، لكن خلينا الأسباب دي نقولها في حلقة تانية يبقى أفضل، عشان يبقى فيها شبه اتساع، عشان برضو ما ناخدهاش كده بسرعة. قلنا من أضرار الكبر على القلب إن هو بيصرف الإنسان عن آيات الله. من أضرار الكبر إنه بيؤدي إلى نقصان العقل. خلي بالك بقى من دي، يؤدي إلى نقصان العقل. يعني خلي عندك، لو واحد عاقل قاعد بيبص على المتكبر يفهم إن عقله ناقص مش مكتمل، كل تصرفاته تصرفات نقص، واحد مش فاهم إيه اللي بيدور، لدرجة إن هو يعني خلاص بقى بيبقى عنده بطر بقى، وعنده يعني حاجة كده صعبة. زي مين مثلا؟ هضرب لكم مثال على في القرآن لما قال على إبليس لعنة الله عليه، لما جه قال له أنا خير منه، ربنا أمره بالسجود سجد، وإلا إبليس إيه ما سجدتش ليه؟ قال أنا خير منه، أبى واستكبر. يعني الكبر هو اللي منعه من السجود لأمر الله. فلما بيسأله طب ليه؟ راح رد قال إيه؟ قال له أنا خير منه. طب ماشي، لغاية هنا ممكن يكون دي وجهة نظرك، فممكن وجهة النظر دي تعتمد. فكده ممكن لو قال أنا خير منه وسكت نقول ماشي، نحلله بقى، هو شايف إن هو يعني أكثر الناس جهدا، أكثر الناس مش عارف إيه، دي من وجهة نظره دي كذا. لكن الكبر بيؤدي إلى نقصان العقل، فهيحط هو علة، العلة دي المجنون يفهم إن ده غلط. مالك بقى من العائل؟ قال له أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طب هو ده مقياس أنت بتعمله؟ ده مقياس أنت تعمله؟ الطين نحط فيه البذور تطلع لنا أشجار، النار تحط فيها كل غالي وثمين يطلعه لك حطام، يبقى انه الافضل. ما هو انت قلت انا خير مني، يبقى في العباده، في الطاعه، في التقرب قبل منه، كده كده كده ماشي. لكن العله بتدل على ايه؟ على نقصان العقل، لانه بيعلل حاجه ما ينفعش ان احنا نقبلها. انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته منين؟ من طين. طب ده كلام انت تعلله. فرعون قال لهم كده، ما شاف الحكايه كده، قال يا قوم اليس لي ملك مصر؟ ده نقصان عقل. واذي الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون؟ انتوا ما بتشوفوش. مين اللي ما بيشوفش؟ انت ولا هم؟ يعني انا عايز اقول لك حاجه، لو انت عندك قطعه ارض مثلا مساحتها 100,000 متر مثلا، طبعا ما عادش المساحات دي لحد يطمع ولا حاجه، بس خلينا نقول كده، او عندك قطعه ارض في مكان راقي قوي ولتكن مثلا في القاهره على النيل، فعندك مثلا 500 متر او 1000 متر، حاجه كبيره يعني على النيل، مطل على النيل، فانت بني بيت، فمش معقول كل اللي هيجي لك وانت كاتب عليه اسمك ان ده بيتك منزلك، فمش معقول كل اللي هيجي لك تقول له بص انت مش شايف كل ده؟ اهو كل ده بتاعنا، الارض دي كلها بتاعتي، اهو البيت اللي انا بنيه ده بتاعي انا. هو مش محتاج انك تقول له، لان انت لما اديته العنوان هو جه على العنوان لقاك موجود فيه، فبقى مكانك. لكن نقصان العقل بسبب الكبر يؤدي الى هذا. ففرعون يقول لهم ايه؟ اليس لي ملك مصر؟ انتوا مش شايفين مصر دي كلها بتاعتي؟ وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون؟ اهو ده نقصان عقل. ومره يقول لهم يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير، انا مش شايف ان في اله لكم غيري، ولا انتوا شايفين غير كده؟ ما هو ده نقصان عقل. هو الاله بيقول انا ما بيت اله غيري؟ طب ما هي واضحه الدلاله والعمليه ما ماشي، انما كل شيء عشان هو الموضوع مش بتاعه. زي مثلا واحده متجوزه واحد وحاسه ان دماغه في حته تانية، فكل يوم اول ما يجي البيت كده يسأل تقول له انت بتحبني؟ يقول لا. هو طبعا مش هيقدر يقول لا، اصل ما فيهاش خيارات دي، يعني ما فيهاش قولان،
هو قول واحد تقول له اه انت بتحبني، اه بتحبني، اه طب احلف. يحلف ومش مشكله، بعد كده يصوم 3 ايام هيتكشف من الصيام خلاص، يروح للشيخ يقول له طب اعمل ايه، يقول له طب اطعم 10 مساجد 3 مساجد يطعمهم ويخلص، يعني الدنيا ماشيه زي الفل. ايه اللي خلاها عملت كده؟ ان هي مش شايفه افعال مترجمه منه تدل على حبه لها، بس هي بتحبه. فتقعد كل شويه تساله نفس السؤال نفس السؤال نفس السؤال نفس السؤال، ليه؟ لان عندها شكوك في هذا. فيجي فرعون يقول لهم ايه؟ يا ايها الملأ ما علمت لكم، انا مش شايف ان انتوا لكم اله غيري. بعدين يتجنن بقى، يعني العقل يبقى ناقص، بعدين العقل يروح خالص بقى، يقول له اوقد لي يا امان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. شوف شوف الكبر بيعمل ايه؟ بيعمل نقصان العقل. شوف الكبر بيعمل ايه؟ الكبر بيخليه سبب من الاسباب التي تجعل الانسان لا يؤمن بالاخره. في القران ربنا يقول كده: الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون. فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون. مستكبرون، عنده كبر. الكبرياء بيعمل ايه؟ بيعمل ظلمه في القلب، خلي قلبك مظلم ما بيشوفش ومش شايف الا هواه، مش شايف الا اللي هو عاوزه. اذا الكبر صفه ذميمه اذا وصلت الى العبد او اذا وصلت الى المرء ادت بالمرء الى هذه الصفات الذميمه، جعلته ينصرف عن آيات الله فلا يراها، جعلت عقله يسير في النقصان، يفضل عقله ينقص ينقص ينقص ينقص لغاية لما يروح يبقى ما فيش عقل خالص. ولذلك انت لو تتبعت حال اي واحد متكبر من طبعه هتلاقي انه بيقل مقدار العقل عنده، بيقل بيقل شوية بشوية. ولذلك المتكبرين في آخر حياتهم يصابوا بالجنون، حاجة غريبة أوي. ليه؟ لأن العقل، لأن الكبرياء يضر بالعقل، ينقص من قيمة العقل وينقص من قدر العقل، وكأنه يأكل من بناء العقل، فخطر جدا. تتخيل الكبر ده منهي عنه ليه؟ لأنه بيحذف عندك نقطة الإيمان بالآخرة، وانت الدعائم اللي عندك 6 البناء ماشي عليهم، 2 4 بعدين في شدادين حاجتين كده زي أعمدة ثابتة تاني بتساند الكلام ده: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والبعث، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، 6 دعائم. فلو واحدة من الدعائم دي اتشالت خلاص بقى في ركن متشال خالص، فيبقى البناء عمره ما يكتمل. ده احنا بنكلم الناس اللي عندهم ال4 6 حاجات دول، بعدين بنحاول بقى نزين البناء ونحاول ندعو إلى كمال البناء. فهنا لو واحد الإيمان باليوم الآخر رايح من عنده، فبقى عنده ركن رايح، فالسقف لا يمكن يستقر، لأن في ركن رايح، لأنها مش 4 دي 6، فيبقى فيه هوة واسعة فسيحة. عشان كده عايز أكد على هذه المسألة، إن الكبر بيضيع ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، كما جاء في الآية: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وفي التكملة ربنا يقول: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني الموضوع واضح، الله يعلم ما يسرون، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعلنون، فالمسألة مش محتاجة نقاش ولا جدال ولا حوار، واضحة الدلالة. وعلى ذلك فإن الكبر من أخطر ما يكون، وهو من أكبر العوامل أو من بعض العوامل التي تؤدي إلى فساد البناء الإيماني. عشان كده لازم نرجع نتصف بالإيه؟ التواضع. إيه اللي يجيب لنا التواضع بقى؟
كل الدعائم اللي قلناها زمان. لو انت عندك كبرياء مطلوب منك انك تحاول تعود نفسك تعظم اوامر الله، مطلوب منك تتبع النبي عليه الصلاه والسلام، مطلوب منك الذكر، مطلوب منك الدعاء، مطلوب منك انك تدخل في العلم، مطلوب منك انك تتعلم، مطلوب منك انك انت تلين، يبقى عندك لين الجانب، وبعدين كثره الذكر هتجيب لك كل المسائل دي. دي كانت كلمات حبيت اودت ان انا اوضحها لحضراتكم في هذه النقطه من النقاط اللي هي من جمله العوامل التي تعمل على فساد البناء الإيماني، عشان نحاول ان احنا نحذر ذلك كله. دي بعض حاجات احنا بنقولها في اسباب فساد البناء الإيماني، لعلي ان شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة اسوق لكم سببا اخر من الاسباب التي تؤدي الى فساد البناء الإيماني، حتى ألقاكم في الحلقة القادمة. استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ممكن. ولكن رسول الله.

فرج وكان الله غفورا رحيما.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
2: الله أكبر الله أكبر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

العبادات، 9 عبادات لا يمكن تترقي وما يفوتوكيش ابدا في العشرة بتوع ذي الحجة، ما يعديش يوم من غيرهم. افضل ايام السنة دي احرص ان كل يوم كل يوم انت بتعملي الحاجات دي. ليه؟ على تصيبكم منها نفحة. ده احنا عايزين دي بس اهو، لا احنا مش عايزين دي بس، احنا طمعين عايزين كل حاجة رب. فلا تشقوا بعدها ابدا، مش هنشقي ابدا، وتبقوا من السعداء ولا نخش نار ولا وتبقوا مع النبي. ايوه كل حاجة بقى، كل حاجة. التسعة اول حاجة توبة إلى الله، كل يوم كده انوي ركعتين إن شاء الله، حتى أي نفل من النوافل انوي ركعتين توبة. توبة منين؟ من الغفلة، من التقصير. غيرنا مش عايز أقول لكم، السنة اللي فاتت أهو بداية توبتها، اللهم بارك، وبدأ في القرآن، اللهم بارك دلوقتي في سورة الحشر، الله ما شاء الله خلصتي، والنحل والقصص داخلة الحمد لله. إحنا فين بقى؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس بتقفز لله عز وجل قفزات إيمانية جميلة وعالية جدا. توبة، بتوب في ايام مباركه اهي في شهر حرم. ايه اصلا مطلوب مني؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم. فاكرين حلقه امبارح؟ رجعوا لها تاني، رجعوا لحلقه امبارح تاني، مهمه جدا. ظلم النفس ان انا اعمل السيئات اللي هاخد عليها استغفر ان شاء الله مش احنا الجزاء مضاعف، ومطالب فيها مضاعفه الاجور من الاعمال الصالحه والحسنات. اوعى تظلم نفسك. طب نتوب من ايه يعني؟ يعني احنا بنعمل ايه يعني؟ احنا ناس كويس؟ لا لا لا لا لا، نتوب من التقصير. اقول لكم الصلاة، كنا اتكلمنا عن الصلاة امبارح، تقف فيها 110 من 10. طب تأثيرك في النوافل السنن ايه اخبارها؟ 4 قبل الظهر و2 ولا 4 و4 قبل بعد الظهر؟ حرم الله جسده على النار، ايه الوضع يعني؟ نوافل والسنن ليه سايبينها؟ ده هي دي اللي بترقع ثوب الصلاة. يجي كده استغفر ان شاء الله يا رب، مش احنا قولوا امين ونجي بتوبة جميلة واتواب كتيرة كتيرة كتيرة الايمان، قولوا امين. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإن أحببت كنت سمع الذي يسمع. عمرك ما تسمع حاجة تغضب ربنا، وكنت بصر الذي يبصر بي، ويدي التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هو خلاص بقيتي عبد رباني، خلاص كلك ربنا. بإيه؟ بالنوافل. الله، يبقى دي أول عبادة توبة، أصلي ركعتين أنويها بقلبي. مهم نتوب دايما كده دايما. النبي عسى كان بيستغفر ويتوب في اليوم 70 مرة، وهو مين النبي يعني؟ ما هو في الرغم متقدم من ذنب، إحنا ما ده احنا مساكين. طيب تاني عبادة الصيام. ما احنا طبعا امبارح ردينا على شبهة الصيام، اللهم بارك، مش عشان كده يا ست نويها عمل صالح. نويها عمل صالح، لا عدل له عليكم بالصيام في انه لا عدل، ما فيش حاجة توازي الصيام. كل عمل ابن ادم لا اقول له الصيام في انه لي وانا اجزي بتاع ربنا، استغفر الله، بتاع ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم 10 و9 من ذي الحجة، وثلاثة من الأشهر، من ثلاث أيام من كل شهر، وأول 2 وأول 5. وقلنا حديث صححه الألباني، أنا ماشية بالحديث ضعيف خدت بيه فضل، مش السنة أعملها كأنه عمل صالح. ده أنا اللي محتاجة الثواب، أنا ولا أنا صحيح تيجي يقول لي كده، إحنا اللي محتاجين الثواب. ثالث عبادة الذكر. الذكر والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلت لكم امبارح حدد لنا ذكر التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، الاستغفار. يلا الله عز وجل قال ايه؟ ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في ايام ايه؟ معلومات. هم الايام دي، يبقى ايه؟ يبقى الذكر. وما من ايام اعظم عند الله عز وجل ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر، فاكثروا فيه. هو محدد التهليل لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، والتحميد ان انا اكبر في ادي الثلاثة، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثلاثة لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر لله الحمد. وقلنا احمد واحس بالحمد، لك الحمد، لك الشكر يا رب على كل نعم. حتى لو انت شايف قول الحمد، انا يقيني في انك يا رب هتجبرني وهتنجيني من اللي انا فيه. ادعي

والتهليل لا إله إلا الله لا معبود في قلبك إلا الله، والتكبير هو أكبر وأعظم، وما دون الله أدكت ذر صغير. طب رابع عبادة تلاوة القرآن. لو عاوز بقى اسمع اسمع اسمع، احنا كلمنا في القرآن كتير بس برضو نكلم لعل الله سبحانه وتعالى يفتح بنا القلوب قولوا أمين. لو عاوز فعلا تجارة مع ربنا لن تبور عليك بالقرآن، تلاوة وحفظ وتدبر وعمل به قدر المستطاع. افهم القرآن، ألفاظ القرآن، سبب النزول، معنى الكلمات إيه؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، مين دول؟ يرجون تجارة لن تبور. يعني عندك ما عندكش تجارة في الدنيا شبه حالتنا مش مشكلة، عندك مش عارفة ما عندكش أسهم ما عندها تجارة لن تبور، القرآن. يبقى ما ينفعش يوم يعدي من غير الكلام ده. خمس عبادة صلة الرحم. ألو يا جماعة عاملين ايه؟ كل سنه وطيب، السلام عليكم، عايزين حاجه؟ فهم. من الامور الواجبه اصلا حكما صله الرحم، واجرها عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس افشوا السلام، يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، واطعموا الطعام ان شاء الله لو بفضلش، دود المرأة وطلع طبق اي حاجه، وصلوا الارحام، وصلوا بالليل والناس نيام. لازم نصل الارحام، تدخلوا الجنه بسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرحم معلقه بالعرش، تقول من وصلني وصلته ربنا وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يبقى نكتر بقى من السؤال عليهم وتفقدهم، ونشوف ونكفلهم محتاجين حاجة إن شاء الله ندعو لهم. يعني ما بيسألوش، والله ما ليس الوصل بالمكافئ. ومين قالك إن أنت هم عشان أنت بتسأل فهم ما يسألوش؟ ولا ألف نهار مبروك، يلا أنا بعمل ده حسبة لله، يعني يزداد رزقه ويطول ويطول عمره وصل رحمه. عايز الاثنين دول سر رحمك، رزقك يزداد وربنا يطول في عمرك ويبارك فيه. ما بيسالوش مش مهم. ما يستاهلوش، ما حاجه مش مهم، المهم انت بتعمل ايه. وده من الاحسان من العباده، ما انتظرش الخلق هم يعملوا معايا ايه، لا انا اعمل والله سبحانه وتعالى حسبه لله، اطع الله فيهم، مش تعصوا ربنا فيك انت، اطع الله فيهم. سادس عباده الصدقه. والصدقه بقى وقت الحاجه، وقت الشدة، وتفقد الناس اللي كده، أفضل العبادات التطوعية. ليه؟ لأنها متعدية للغير، مش نفع عليك بس ده وعلى الغير، وخصوصا في الأيام دي. العلماء قالوا أن العبادة التطوعية دي الخاصة نفعها قصر عليك، أنا بصوم لنفسي بعمل لنفسي، أما الصدقة وعلى الناس المحتاجة أو الجياع أو الفقراء أو في المساكين نفعها نفع متعدي لك ولغيرك، واللي كان نفع متعدي فهو أفضل في الأجر من النفع القاصر عليك لوحدك. أجر دي من الأجور المضاعفة، من الأعمال الصالحة المضاعفة للإنسان. إحنا عايزين كده، أنا عايزك تجي تبقى ذكية، أخذ الثواب الحسنات المضاعف منين. النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدق، وقالوا يا نبي الله ومن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال فمن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. طب اللي محتاج حاجة، عايز يشيل حاجة، عايز يعمل حاجة، عايز كده أساعدك بحاجة، أتصل لك بحد، أعمل لك حاجة، يعين ذا الحاجة الملهوف. فقالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، يبعد شره بس عن، فإنها له صدقة. هو ده الخير. لكن قاعد بقى يعني لا منك بتعمل خير ولا منك سايب أذاك عن الخلق، لا، نعين الناس. سابع عبادة قيام الليل. ما ينفعش يتساب، ما ينفعش يتساب قيام الليل نهائي. احنا عندنا حلقات كتيرة في قيام الليل، ارجعوا لها. عايز قلبك ينور قيام الليل، عايز وشك ينور قيام الليل، عايز ربنا يرزقك الفراسة قيام الليل، عايز جوارحك ما تعصقش في تاني يوم قيام الليل، هتمنعك لها ثقيلة عن المعصية، بس انت كنت لسه حديث عهد بالله. عايز نور في القلب ونور في الوجه ونور في اللسان وكلام، وربنا يسددك قولك وفعلك ونيتك عليك بقيام الليل. عايز نور في القبر قيام الليل، عايز شفاعة على الصراط قيام الليل، هو بيعديك أصلا، خلكش توقف كتير على الصراط. أصحاب قيام الليل دول هم الأم أحباب. كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عنه، لا لا. تامن عبادة إن أنا أتفكر في الأيام دي فيها إيه، العبرة والعزة من قصة سيدنا إبراهيم زي ما شرحناه، ونشرحها كده لأولادنا الصغيرين، ونقول ايه اللي طالع منها؟ التوكل واليقين بالله وحسن الظن في الله والسمع والطاعه وكل الكلام ده، كل الكلام ده، واعظمها اليقين واعظمها الاحسان. طيب تاسع عباده ما تفوتكش ابدا ابدا، كل يوم بتعمل الحاجات دي،
الدعاء. انت عندك كل يوم دعاء كده مخصص كده، ادعيه لبتوع العشر، ده خلاف دعاء يوم عرفه هنتكلم عنه ان شاء الله. يوم عرفه ده له ادعيه خاصه ومخصوصه، الصحابه كانوا بيستنوا من السنه للسنه يوم عرفه عشان يحطوا الادعاء بتاعتهم كده ويقعدوا يقولوا دعاء مستجاب. ايوه، وما عهدنا، انا بقول لكم اهو والله، انا بقول لكم قولوا ربنا اهلا سمير قريب كده، ما عهدنا على الله سبحانه وتعالى دعاء الدعاء في ايام العشر او يوم عرفه ولم يستجاب، انا بقول لكم اهو بيستجاب ولو بعد حين او بوقته او بمعلومه او بمقدور، المهم بيستجاب. الصحابه كانوا بياخدوا كده ادعيه العام يحطوها كده في لسته كده ويقعدوا يدعوا بيها، ليه؟ عشان مستجاب. هنعمل يوم يوم عرفه ان شاء الله، ان شاء الله اطلع لكم بس مباشر ومين. المهم ان اليوم ده انت محضر. طب وبقيه الايام؟ اه طبعا، انا بقول اذا كنت بعمل عمل صالح ودع، اعمل عمل صالح ودع ان شاء الله انوي فيه الاخلاص والقبول وانوي فيه كذا وانوي فيه كذا، والله سبحانه وتعالى ايه يكرمني فيه. اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بفضل وبركه هذه الايام المباركه الصالحه، ان يا رب يجعل يا رب ثواب العشر في ميزان حسناتنا، ويكتبنا يا رب من السعداء، ويمحونا ان كنا من اشياء استغفر الله مش احنا يا رب، امسحنا واكتبنا من السعداء، وان ربنا يرزقنا يا رب معيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، ويجعل يا رب قلوبنا يعني قلوب ربانيه منيره احنا واولادنا، ويصلح حالهم. قولوا امين.

مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. أقول سورة الملك سورة مباركة شافعة مشفعة، قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له، تبارك الذي بيده الملك. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها كل ليلة عند منامه مع سور أخرى وأدعية وأذكار وأوراد كان عليه الصلاة والسلام يأتي بها. فيستحب لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على قراءة هذه السورة كل ليلة عند منامه، عسى الله أن يشفعها فيه، إن ربي على كل شيء قدير. استفتح الله تبارك وتعالى السورة الكريمة بآية واحدة قرر فيها حقيقتين: حقيقة أن الملك لله وحده، والحقيقة الثانية أن الله على كل شيء قدير. ثم جاءت الآيات 29 الباقيات تؤكد وتقرر هاتين الحقيقتين المذكورتين في الآية الأولى. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بالثناء على نفسه وتمجيد ذاته سبحانه وتعالى بفعل تبارك، وتبارك فعل ماض جامد مختص بمدح الله سبحانه وتعالى. يمدح الله وحده بهذا الفعل تبارك، ولا يمدح به غيره، فيقال تبارك الله، ويقال في الخطاب كما في قنوت الوتر: تباركت ربنا وتعاليت. ففعل تبارك فعل مدح خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يمدح به إلا هو عز وجل. ومعنى تبارك الله أي كثرت خيراته وعمت بركاته، كثرت خيراته وعمت بركات. تبارك الذي بيده الملك، وهذه هي الحقيقة الأولى التي تقررها هذه الآية، أن الملك كله علويه وسفليه لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فإذا كان هذا ملكه سبحانه وتعالى، فأين ملك غيره؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فأين ملك غيره؟ فالملك في الحقيقة لله تبارك وتعالى وحده، وما يتملكه الناس إنما هو ملك على وجه العارية، ملك على وجه العارية، لأنه يسترد. ولذلك لما أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تقول: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه: ابنها بيموت يحتضر، تعالى خليك معانا في هذه الساعة.
1: فرد عليها مع رسولها قائلا: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. ولذلك قال القائل: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فما أملكه أنا وما تملكه أنت على قلة ما أملك وكثرة ما تملك، كل هذا الملك ملك على وجه العارية لا يدوم، وإن دام الملك لا يدوم المالك. فالملك الحق لله سبحانه وتعالى، والمالك الحق هو الله سبحانه وتعالى، والملك الحق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يوم القيامة يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالآية الأولى من سورة الملك تقرر حقيقتين: الحقيقة الأولى أن الملك لله تبارك وتعالى وحده، فالله سبحانه وتعالى هو الملك وهو المالك، وهو سبحانه وتعالى المتصرف في ملكه كيف يشاء، يحيي ويميت، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويرفع ويضع، ويولي ويعزل، كل شيء يجري بتقدير الله تبارك وتعالى ومشيئته، ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يقول الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ويقول سبحانه: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهذه حقيقة يجب أن يستحضرها المؤمن خاصة في نفسه، ويجب أن يستحضرها كل عاقل، أن الملك لله تبارك وتعالى، وأن المالك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا من موجبات التوحيد، من موجبات التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أنه سبحانه وتعالى هو المالك وهو الملك، وهو سبحانه وتعالى المتصرف في ملكه كيف يشاء. ولذلك قال الله عز وجل: يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري إلى لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين، فضلا عن الأحجار والأشجار، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، فهو الغني، وكل ما سواه مملوك له، فقير إليه سبحانه. فكيف تتركون عبادة الملك المالك الغني وتعبدون الفقير المملوك المخلوق الذي لا يملك شيئا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فكيف تعبدونهم من دون الله عز وجل. ولذلك استفتح الله تبارك وتعالى سورة الفرقان بتمجيد نفسه بهذا الفعل الذي مجد نفسه به هنا في سورة الملك تبارك، فقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم بعد ذلك ماذا فعل المشركون؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا أيقن المؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو الغني أفرده بالعبادة وأفرده أيضا بالسؤال، ما دام أيقن أن الله هو الغني وأن ما سواه فقير ما يملكون من قطمير، فإن ذلك اليقين يوجب على العبد ألا يتوجه بالسؤال والدعاء إلا إلى الله سبحانه وتعالى الغني. وبهذا وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى المسلم إذا أراد شيئا أن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، فبذلك أمر الله فقال: واسألوا الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. واسأل الله ما شئت فخزائن الله ملأى لا تنفد أبدا. ولا تستعظم شيئا تسأله ربك، فالرب سبحانه وتعالى غني، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا دخلت الإبرة في البحر وطلعتها هتشيل إيه الإبرة من البحر؟ كذلك خزائن الله عز وجل لا تنقص على كثرة ما ينفق على عباده سبحانه وتعالى. وتأمل أيها الإنسان كم أنفق ربك عز وجل على خلقه منذ خلقهم. تبارك الذي بيده الملك، حقيقة يجب أن تستقر في القلوب حتى لا تلتفت القلوب إلى غير الله سبحانه وتعالى. الله هو مالك الملك وهو المتصرف في الملك كيف يشاء، والله هو الغني وكل من سواه فقير، فلا يجوز أن يتوجه الإنسان بالسؤال والدعاء لعبد مثل مخلوق فقير لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الحقيقة الثانية التي تؤكدها الآية الأولى من سورة الملك قوله سبحانه: وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، فلا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء. لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فحين يوقن المؤمن بأن ربه عز وجل على كل شيء قدير يجعله يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بسؤاله ما يحب ويتمنى من خير الدنيا مهما عظم ومهما عجز عنه البشر أجمعون. فقدرة البشر لا تقاس بقدرة الله سبحانه وتعالى. البشر من صفاتهم العجز، أما خالق البشر الله سبحانه وتعالى فهو من صفاته القدرة ومن أسمائه القدير، على كل شيء قدير، لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء. فمهما أردت من ربك فاسأله ربك سبحانه وتعالى، فهو الغني وهو على كل شيء قدير. اسأل ربك ما تحتاجه وما تحبه وما تتمناه من خير الدنيا والآخرة، ولا تتردد أبدا، ولا تستعظم شيئا على ربك سبحانه وتعالى، فربك على كل شيء قدير. ولا تيأس أبدا من شيء، حتى لو قال لك الأطباء مثلا في مرض من الأمراض هذا ليس له دواء وليس له علاج، ففر إلى ربك سبحانه وتعالى بالدعاء، وكلك أمل في الله، وكلك يقين أن الله يجيب دعاءك ويشفيك ويعافيك من هذا المرض، فربك على كل شيء قدير. أما سمعت قول الله سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب عليه السلام لبث في المرض 18 عاما وشهرا، 18 سنة وأيوب مريض، فدعا ربه فشفاه الله تبارك وتعالى. وزكريا عليه السلام بلغ من الكبر عتيا ولا يولد له، فدعا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فاستجاب الله تبارك وتعالى له وبشره بيحيى. وقال: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هاتان هما الحقيقتان اللتان تقررهما الآية الأولى من سورة الملك، أن الملك كله لله وحده لا شريك له، لله وحده لا شريك له، وأن الله على كل شيء قدير. ثم جاءت الآيات 29 الباقيات من السورة تقرران هاتين الحقيقتين وتؤكد عليهما. تقرر الآيات 29 هاتين الحقيقتين وتؤكد عليهما. فذكر الله سبحانه وتعالى من مظاهر قدرته خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة، الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلق الموت والحياة. وفي قوله سبحانه وتعالى خلق الموت ما يدل على أن الموت خلق موجود وليس عدما، الموت خلق موجود خلقه الله تبارك وتعالى كما خلق غيره من المخلوقات. الله خالق كل شيء، والموت شيء خلقه الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت، فالموت خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. وسيظل هذا الموت يخطف الناس إذا انتهت آجالهم حتى يبعثوا إلى يوم القيامة، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وكتب الله تعالى الخلود لأهل الجنة والخلود لأهل النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع على سور بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون ينظرون، ويا أهل النار، فيشرئبون ينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟ ما هذا الكبش؟ فيقال: إنه الموت. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. الذي خلق الموت والحياة، هذا مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل، أن الله خلق المتضادات. الله تبارك وتعالى من قدرته خلق المتضادات، خلق الموت والحياة، الموت ضد الحياة والحياة ضد الموت. والمتضادات من الخلق كثيرة، خلق الله الشمس والقمر والليل والنهار والذكر والأنثى والخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية. هذا مظهر من مظاهر قدرة الله. الله تبارك وتعالى خلق جبريل خير المخلوقات، وخلق إبليس شر المخلوقات. هذا مظهر من مظاهر قدرة الله التي أكدها في الآية الأولى بقوله وهو على كل شيء قدير. من مظاهر قدرته أنه خلق المتضادات، الذي خلق الموت والحياة. ولماذا قدم الله تبارك وتعالى الموت على الحياة في قوله الذي خلق الموت والحياة؟ لماذا لم يقل الله تعالى الذي خلق الحياة والموت؟ لماذا خلق قدم الموت على الحياة فقال الذي خلق الموت والحياة؟ قال العلماء قدم الله تبارك وتعالى الموت على الحياة لأن العدم سبق الوجود، العدم سبق الوجود والموت سبق الحياة. فكل خلق الله عز وجل كانوا عدما، كانوا موتا، كان الله ولا شيء معه، فخلق الخلق فوجدوا بعدما كانوا غير موجودين، أخرجوا إلى الوجود بعدما كانوا عدما، وهبوا الحياة بعدما كانوا موتا. فلذلك قدم الله تبارك وتعالى الموت على الحياة. ولذلك قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فقدم الموت على الحياة لأن الموت سبق الوجود، سبق الحياة، والعدم سبق الوجود. وحكمة ثانية في تقديم الموت على الحياة، قال العلماء قدم الله تعالى الموت على الحياة في قوله الذي خلق الموت والحياة ليسمع الإنسان ذكر الموت قبل أن يسمع ذكر الحياة، فيتعلق قلبه بالموت أكثر من تعلقه بالحياة. أول ما تسمع كلمة الموت قبل أن تسمع كلمة الحياة، فتتعلق بالموت أكثر من تعلقك بالحياة. فكأن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر الموت على الحياة ليفيدنا أننا يجب علينا أن نكثر من ذكر الموت، وألا تتعلق قلوبنا بالحياة، وأن نعلم أن بعد هذه الحياة موتا، وأن بعد الموت حياة لا تنتهي أبدا كما أشرنا سابقا. وبذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. وكان عليه الصلاة والسلام كل ليلة يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل الأول خرج إلى الشارع، كان كل ليلة يصلي عشاء ويدخل بيته صلى الله عليه وسلم، فإذا مضى ثلث الليل الأول خرج إلى الشارع فنادى بأعلى صوته أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه بالموت ويأمرهم ويوصيهم بالإكثار من ذكره. وجعل عليه الصلاة والسلام كثرة ذكر الموت عنوان العقل، فسئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس قال أكثرهم للموت ذكرى، أكثرهم للموت ذكرى. ولكن ليس المقصود من كثرة ذكر الموت أن يقعد الإنسان يبكي ويصيح ويقول سأموت وينظر إلى الزوجة ويبكي لفراقها وينظر إلى الأولاد ويبكي لفراقه. لا، هذه الحالة مش هي المقصودة، هذه الحالة شيء من الوسوسة يبتلى به بعض الناس أحيانا، يقول لك أنا خايف من الموت وأنا الموت على بالي دايما وأنا مش عارف أعيش حياتي، أنا خايف ومفزوع. لا، هذا مش ذكر الموت المقصود، هذه وسوسة تستعين بالله على المعافاة منها بكثرة ذكر الله. المقصود من الوصية بكثرة ذكر الموت أن تعلم أنك ميت، وماذا بعد الموت؟ الرجوع إلى الله، كما قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولذلك قال القائل: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فالمقصود من الإكثار من ذكر الموت أن تعلم أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، فتستعد لذلك. ولذلك فإن كمال الحديث وتمام الحديث الذي ذكرته لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس أي أعقلهم، من أكيس الناس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. فالمقصود من الإنسان أو مطلوب من الإنسان أن يعلم أنه ميت، وهذا لا يختلف عليه اثنان، كل الناس توقن أنها ميتة، حتى الكفار قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا، فلم ينكروا الموت لكن أنكروا ما بعد الموت. فأنت ميت وموقن بأنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، فأين استعدادك؟ أين استعدادك؟ يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ومر الفضيل بن عياض رحمه الله برجل فقال: يا هذا كم مضى من عمرك؟ فقال الرجل: 60 عاما. فقال الفضيل: فأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ، بقالك 60 سنة مسافر، إذا جربت بقى توصل آخر محطة تنزل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ أنت عارف أي معنى الكلمة اللي أنت قلتها دي، إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أتعرف تفسيره؟ من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهذا هو المقصود من الوصية بالإكثار من ذكر الموت، الإكثار من ذكر الموت حتى أستعد له، حتى أستعد له. فإذا جاء الموت وأنا مستعد له لم يكن ندمي شديدا، لم يكن ندمي شديدا. أما المفرطون، المقصرون، المضيعون لحقوق الله عز وجل، فإنهم إذا جاءهم الموت ندموا أشد الندم ولن ينفعهم. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولن يجاب إلى ذلك. ولذلك قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالإكثار من ذكر الموت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد من هذه الوصية أن نستعد للموت بالعمل الصالح الذي ينجينا من النار ويدخلنا الجنة برحمة العزيز الغفار سبحانه وتعالى، الذي خلق الموت والحياة. لماذا قدم الله الموت على الحياة؟ لهاتين الحكمتين اللتين بيناهما. ولماذا خلق الله الموت والحياة؟ عرفنا لماذا قدم الموت على الحياة. طيب، لماذا خلق الله الموت والحياة؟ قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم ويمتحنكم ويعلم أيكم أحسن عملا. فهذه الحكمة من خلق الموت والحياة، وهذه الحكمة من خلق الخلق ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بهذه الحكمة في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. قال الله تعالى في سورة هود: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة الكهف قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهنا في سورة الملك قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي الثلاثة المواضع من تلك السور الثلاث صرح ربنا سبحانه وتعالى أنه خلقنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإسلام يا عباد الله لا يهتم بالكم، إنما يهتم الإسلام بالكيف. لا تقل لي كم صليت بالليل، ولكن قل لي كيف صليت. لا تقل لي ختمت القرآن كم مرة، ولكن قل لي كيف ختمته، ولكن قل لي كيف ختمت القرآن، كيف قرأت القرآن. هذا هو المقصود، الكيف لا الكم. ولذلك وصينا بأن الإنسان إذا قرأ القرآن لا يجعل همه آخر السورة، ما يكونش همك أنك أنت عايز تخلص الجزء وجزئين وتختم بسرعة، لا، يكون همك التدبر والفهم عن الله، أن تعقل عن الله عز وجل ما أراد في هذه الآية وما أراد في هذه الآية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ لا تقل لي كم صليت الليلة، ولكن قل لي كيف صليت، قل لي كيف صليت. مش عايزك تقول لي أنا صليت الليلة 20 ركعة، ومش عايزك تقول لي أنا صليت الليلة 30 ركعة، لا، أنا عايزك تقول لي كيف صليتها، كيف صليتها. اسمع ما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. تقول رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، يعني صلاة الليل، صلاة الليل. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ثم تقول رضي الله عنها: يصلي 4، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. أقول ننتبه لكلام ربنا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا. فالإسلام يهتم بالكيف لا بالكم. لا تقول لي صليت الليلة 20 ركعة، 30 ركعة، في كم؟ في ربع ساعة. لا، ما ينفعش في ربع ساعة 30 ركعة، ما ينفعش. لا، أصلي ركعتين في نصف ساعة خير من 30 ركعة ومن 20 ركعة. ولذلك قيل لمجاهد رحمه الله: رجلان صليا ركعتين جميعا، فكان قيامهما واحدا وركوعهما واحدا وسجودهما واحدا وسلامهما معا، يعني الاثنين أحرموا الله أكبر وسلموا مع بعض. قرأ أحدهما في الركعتين بالبقرة، وقرأ الثاني بالبقرة وآل عمران. يا مجاهد، أي الرجلين أعظم أجرا عندك؟ قال: الذي قرأ البقرة وحده. لماذا؟ لهذا قرأ البقرة وحده، وذا قرأ البقرة وآل عمران. أنا وإنت لما نفتح المصحف ونقرأ ساعة، أنا أقرأ البقرة وحدها في ساعة، وأنت تقرأ البقرة وآل عمران في ساعة. لا شك أن في فرق في صفة القراءة، في شك في كيفية القراءة. الذي يقرأ البقرة في ساعة قرأها بتدبر وترتيل كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. والذي قرأ البقرة والعمران في ساعة لا شك كان أسرع في القراءة من الأول. فعليك أخ الإسلام أن تهتم بكيف تعمل ولا تهتم بكم تعمل. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى الإتمام في السفر، المسافر يقصر ولا يتم. مسألة خلافية بين العلماء، هل القصر في السفر واجب ولا رخصة يفعلها من يشاء وترك من يشاء؟ المهم ليس هذا محل هذا البيان، لكن كان ابن مسعود يرى لزوم القصر. فكان بعض الذين يرون الإتمام يقول له يعني أنا لما أصلي أربعة مش أحسن من اثنين؟ فكان يقول ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. المسألة مش ركعتين وأربعة، المسألة ربنا يتقبل بس، ربنا يتقبل. فلنحرص جميعا على إحسان العمل، إحسان العمل وإتقان العمل وتجويد العمل، وأن نوفر في العمل الشروط التي تجعله مقبولا إن شاء الله تعالى. يقول تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في هذه الآية بيان لشروط قبول الأعمال. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال رحمه الله يعني أخلصه وأصوبه، فلا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا. فإذا كان خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. إذن علينا نحن المسلمين إذا عملنا عملا أن نتقنه وأن نجوده وأن نحسنه، وأن نحرص على توفير شروط قبول الأعمال. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض يعني أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا وليس صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا وليس خالص لم يقبل. قالوا يا أبا علي ما الخالص وما الصواب؟ قال الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا كمؤمن بعد ما آمنت بالله عز وجل عما أعمل عمل صالح أتقرب به إلى الله، لابد أن يتوفر في عملي هذا شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالنهي عن الشرك أمر بالإخلاص، والعمل الصالح ما وافق السنة. يبقى لابد من الإخلاص لله عز وجل في الأعمال كلها. فبذلك أمر الله تعالى الأولين والآخرين. قال تعالى عن السابقين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال لنا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال سبحانه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فلا بد من تجريد النوايا وتخليصها لله تبارك وتعالى حتى تكون خالصة 100% لله عز وجل. ففي الحديث القدسي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعليك أخ الإسلام أن تجرد نيتك لله تبارك وتعالى في كل أعمالك دقها وجلها صغيرها وكبيرها. ولتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة معروفة، الانتقال من مكان إلى آخر. في العهد الأول كانت من مكة إلى المدينة، هذا هاجر وهذا هاجر، الاثنين سبوا بلادهم وخرجوا من أوطانهم، لكن الأول خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والثاني برضو هاجر وطلع من مكة إلى المدينة، نفس المسافة قطعها ونفس التعب والمشاق والصعاب ركبها في سفره، ولكن كان مهاجرا للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعلينا أن نحرص جميعا على تجريد النية وإخلاصها لله تبارك وتعالى، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لله كان مردودا على صاحبه، ومش بس مردود خلاص، لا، ده الإنسان لما يشرك في النية هيحاسب ويعذب على ذلك. يعني مش بس كده، يعني الإنسان إذا أشرك مع الله غيره في العمل يبقى عمله مردود خلاص، لا، ده هو يحاسب ويعذب على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، قتل في أرض المعركة في الجهاد في سبيل الله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فالإخلاص لله، ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عدم المتابعة تحبط الأعمال كما يحبطها عدم الإخلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها، وأن يوفقنا لاتباع نبينا فيها أيضا، حتى نكون مخلصين لله متابعين لرسول الله، فنرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. آيتان جديرتان بالتأمل والوقوف عندهما. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 54 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 65 بعد 100، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. أولا، كلمة ومن الناس هذه المند التبعيض. عود نفسك أن تتخلق بآداب القرآن، لا تعمم، لا تطلق، لا تقل كل أهل هذه البلدة شاردون، قل بعضهم، بعض منهم. في أي حكم تدلي به كن موضوعيا. النقطة التي يلتقي بها العلم

مع الأسرى أسر يوم بدر، لماذا جاء؟ جاء ليحارب النبي، ولو تمكن لقتل النبي. قبض عليه أسيرا، فلما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه قال كلمة منصفة، قال والله ما ذممناه صهرا، صهر ممتاز. أرأيت إلى هذه الموضوعية؟ تعلم من القرآن الكريم كيف تكون أحكامك دقيقة، لا تنظر بمنظار واحد، لا تنظر من زاوية واحدة. ورد، لا أقول حديث، ورد: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. دائما لا تعمم، التعميم من العمى، التعميم من العمى. وفرق المثقف عن غير المثقف في هذه الناحية أحكامه دقيقة، موضوعية، ما في مبالغات. كل إنسان ببالغ بعيد عن الإنصاف. فأمرت أن يكون صمتي ذكرا، صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة. أمرت أن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني. ومن الناس، من الذين هادوا يفعلون كذا وكذا. من للتبعيض، لو واحد من هؤلاء اهتدى إلى الإسلام ورأى هذه الدقة في القرآن ترتاح له. تأدب بآداب القرآن، لا تعمم ولا تطلق ولا تبالغ ولا تقلل، بل إن الحق أكبر من أن يحتاج إلى مبالغة، وأكبر من ذلك، الحق أكبر من أن تكذب له، الحق أكبر من أن تستحي منه، تستحي به، الحق أكبر من أن يخشى البحث، الحق لا يخشى البحث ولا يستحيا به، والحق لا يحتاج إلى أن تكذب له ولا أن تصغر من خصومه ولا أن تبالغ. الحق هو الله، قوي بذاته. لذلك أنت كمسلم ادعو إلى الله فقط، الحق قوة من دون أي شيء آخر. كن منضبطا بكل القوانين والأنظمة، لكن كلمتك هي القوية. الحق غذاء للنفوس. قال تعالى ومن الناس، أما كلمة الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الله عز وجل خاطب الناس تارة وخاطب المؤمنين تارة أخرى، حتى إن بعض العلماء قالوا إن الله خاطب الناس بأصول الدين وخاطب المؤمنين بفروع الدين. كيف؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إن يا من آمنت بالله خالقا ومسيرا وربا ومسيرا، يا من آمنت به موجودا وواحدا وكاملا، يا من آمنت أن الأمر كله بيده، يا من آمنت أن منهجه هو المنهج الصحيح، يا من آمنت أن طاعته هي المسعدة. إذا الله قال لك يا أيها الذين آمنوا، يعني كل حجم إيمانك وكل تفاصيل إيمانك وكل مرتكزات إيمانك يجب أن تذكرها حينما تؤمر بكذا. يعني يا من آمنت بحكمتي، يا من آمنت بعلمي، يا من آمنت بقدرتي، يا من آمنت بأن المصير إلي، يا من آمنت بجنة عرضها السماوات والأرض، افعل كذا ولا تفعل كذا. فالله عز وجل إذا خاطب المؤمنين يخاطبهم بتفاصيل الشريعة، أنه آمن بالله. الإنسان بعد أن يؤمن يجب أن يبحث عن شيء واحد فقط، بعد أن يؤمن الإيمان الذي يحمله على طاعة الله. الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله إيمان لا قيمة له، إيمان لا ينجي. الإيمان الذي له قيمة والذي ينجيك هو الذي يحملك على طاعة الله. يعني مثلا معرفتك بأضرار الدخان إن لم تحملك على ترك الدخان لا قيمة له، أما معرفتك بأضرار الدخان إذا حملت

0: شك على ترك التدخين، هي معلومات جيدة ومنجية، وهكذا. فكل إيمان لا يؤدي بك إلى طاعة الله لا قيمة له، إيمان إبليسي. آمن بالله عزيزا، وآمن بالله خالقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، ربي آمن به ربا، فبعزتك آمن به عزيزا، أنظرني إلى يوم يبعثون، آمن باليوم الآخر. ولكن مجمل هذا الإيمان ما حمله على طاعة الله، أبى واستكبر، إذا لا قيمة لهذا الإيمان. وكل إنسان بيقول لك أنا مؤمن والحمد لله، والله مؤمن يا أخي، تبحث في تفاصيل حياته لا ترى فيها انضباطا أبدا، ولا ورعا ولا التزاما. أنا يعني يخطر في بالي أن هذا الإيمان إيمان إبليسي، يعني عرف وانحرف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين عرفوا وانحرفوا. من هم الضالون؟ هم الذين ما عرفوا وانحرفوا. النبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي كتب الحديث أرسل سيدنا معاذ إلى جهة، إلى قبيلة ليعلمهم، فلما عاد إلى النبي قال يا رسول الله إنهم كالإبل المتوحشة، بهائم، همهم شاة وبعير فقط. وقد تجد أنت إنسانا لا يفقه شيئا، همه الدرهم والدينار. جلس عالم من علماء دمشق الأفاضل، من علماء مصر الأفاضل، في حديقة بأمريكا إلى جانب أمريكا، فسألوا عن بلده، قال له أنا من مصر، سألوا عن دينه، قال له أنا مسلم، قال له حدثني عن دينه. فهذا عالم كبير وله تفسير شهير، فحدثوا ساعة عن الإسلام بكلام دقيق مختصر مفيد مع أدلة، فما كان من هذا الذي سأله أن يحدثه عن الدين إلا أن أخرج من جيبه دولار وقال أنا هذا إلهي أعبده من دون الله. قد تجد إنسان همه الدرهم والدينار، همه بطنه، همه شهوته، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة. فالنبي قال له هؤلاء يا رسول الله كالإبل المستوحشة، همهم شاة وبعير، ما في أمل. قال له يا معاذ هناك أعجب منهم. أعجبت منهم؟ هناك من هو أعجب منهم. قال من هو يا رسول الله؟ ما في إنسان أوحش من ذلك. قال له هذا الذي عرف ما عرفتم ثم انحرف. يعني إذا مسلم بيعرف الجنة حق والنار حق، وهذا أمر إلهي، وهي حرام وهي حلال، وفي موت وفي جنة وفي نار، وهو غارق بالمعاصي، هذا كيف حاله؟ هذا حاله أشد من الجاهل. نعم. فإذا الله قال يا أيها الناس، يخاطب الناس بأصول الدين. إذا قال يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بعلمي وقدرتي ووحدانية، يا من آمنتم بخبرتي، آمنتم برحمتي، افعل ولا تفعل. فالآية الكريمة ومن الناس، يعني بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ ندا لله، قديما أصنام، حديثا أشخاص. أية جهة تعبدها من دون الله، هي ليست إلها بالتأكيد، لكنك جعلتها بمرتبة الإله فخضعت لها ورجوتها وخفت من شرها، خضوع، رجاء، خوف، طاعة، هي ليست إلها ولكنك عاملتها كإله، فاتخذتها من دون الله ندا. والند هو المثيل والمشابه. وكل إنسان يطيع مخلوقا ويعصي خالقا، يطيع زوجته ويعصي ربه، يأكل المال الحرام لتكثر ثروته ولا يعبأ بحكم الله عز وجل، هذا ماذا فعل؟ هذا اتخذ المال ندا لله، هذا اتخذ شهوته ندا لله، هذا اتخذ سمعته ندا لله. الإنسان حينما يتجه إلى غير الله فقد أشرك. لماذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ مرة ضربت مثل بسيط، أنه أنت قد تركب قطار إلى حلب وبحدث مبلغ ضخم جدا يجب أن تأخذه، والوقت مناسب، قد ترتكب في القطار عشرات الأخطاء، لكن القطار في طريقه إلى حلب وسيصل في الوقت المناسب. قد تأخذ بطاقة درجة أولى وتجلس في الدرجة الثالثة خطأ، هذا خطأ. قد تجلس مع شبان ليسوا مهذبين فتنزعج منهم، هذا خطأ ثاني. قد تتلوى جوعا ولا تعلم أن في القطار عربية مطعم، هذا خطأ ثالث. قد تجلس عكس اتجاه القطار تصاب بالدوار، خطأ رابع. لكن القطار في طريقه إلى حلب وسيصل في الوقت المناسب وستأخذ هذا المبلغ. أما الخطأ الذي لا يغتفر أن تركب قطار درعا، هذا ما في هدف أبدا، طريق مغلق ما في أبض هون أبدا مثلا. فلذلك الشرك خطأ لا يغتفر، الطريق مسدود ما في شيء، اتجهت إلى غير الله ما في شيء، غير الله عز وجل ضعيف فقير لئيم، أحيانا بيكون لا يستجيب لك، لو سمع لا يستجيب، قد لا يسمعك ولو سمعك لا يستجيب. فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا أيها الإخوة، هذا الذي يتخذ من دون الله قديما اللات والعزة، حديثا شخص زيد وعبيد وفلان وعلة، يعني شخص قوي لك أنا بنتفع منه، فأمره بمعصية عصى، أمره بفعل شيء منكر فعله، يراه إلها، هو عمله كإله، هو ليس إلها، إنسان ضعيف جدا، ولكن الجهل أوهمه أن هذا الإنسان بيده نفعك أو ضرك، بيده أن يرفعك، بيده أن يخفضك، بيده أن يعزك، بيده أن يذلك، بيده أن يعطيك، بيده أن يمنعك. توهمت أنه يأخذ دور الإله فعاملته كإله، فخضعت له ورجوته وخفت منه وعصيت الله من أجله. هذه مشكلة المشاكل. أيام ابن له أب غني جدا لكن بعيد عن الدين كليا، بيعطي الأب توجيهات، إذا ما فعلت كذا بحرمك من الأرض، إذا ما فعلت كذا ما بخدك سيارة، إذا ما فعل كذا. هذا الابن بضعفه وجهله يجعل أباه إلها له، فحفاظا على بيت فخم وعلى مركبة وعلى زواج وعلى دخل كبير يعصي الإله ويطيع أباه. هذه مشكلة المشاكل، حينما تضعف رؤيتك أو تنحرف رؤيتك فتتوهم أن بعض الأشخاص يستطيعون أن يعطوك أو أن يمنعوك، أنت دون أن تشعر اتخذتهم آلهة، اتخذتهم أندادا لله، عملتهم كآلهة، رجوت خيرهم وخفت من شرهم وأطعتهم وعصيت الله عز وجل. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط عنه الله وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الدين كله كلمة واحدة، الدين توحيد، لا إله إلا الله، لا مسير لا معطي لا مانع لا معز لا مذل، لا مسعد لا مشقي، لا خافض لا رافع، أبدا ما في إلا الله، هذا الدين. هي كفكرة سهلة يا مصعب، كفكرة سهلة، أما أن تعيشها بدها جهد كبير. أن تعيشها يعني أنت أحيانا تقرأ قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هذه آية واضحة جدا لا تحتاج لا إلى تفسير ولا إلى شيخ، واضحة. أما حينما تكون في بلدة لك رفيق شاب صديق لك على مقعد واحد أنت وإياه، فأنت تعاني من ضيق العيش ومن الدخل القليل وصديقك معه ملايين مملينة، هو غارق في الزنا والفجور والخمر والنساء والسفر، وانت خايف من الله من جامع لجامع ودخلك يا ربي سامحني. حينما ترى نفسك محروما وقد أعطاه الله، أنت لم تفهم هذه الآية أبدا ولم تعشها، هي سهلة قراءتها وسهل تشرح لنا إياها، أما أن تعيشها تحتاج إلى إيمان كبير، تحتاج إلى أن تشعر أنك بطاعة الله أغنى منه، وأنك بطاعة الله أقوى منه، وأنك بطاعة الله أسعد منه ولو كنت فقيرا. هي السكينة إن تسعد بها ولو فقدت كل شيء. السكينة إذا أنزل الله على قلبك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. تشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. يا أيها الإخوة الكرام، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أيام زوجته ند بعملها تحمله على معصية برضى، يعني يرى سلامتها أغلى عنده من علاقته بالله. أيام ابنه يدفع لمعصية، أيام أسرته من شدة الطلب والإلحاح يأكل المال الحرام ليرضيهم. ماذا رأى هذا؟ هذا رأى أن سلامته في بيته مع زوجته وأولاده أغلى عنده من طاعة الله عز وجل. أما صحابي جليل طلبت منه زوجته طلبا فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. هذا مقياس. قالت له أمه: يا سعد، إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. فقال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. أكلت بعدين. هذا المؤمن، مؤمن مواقف مبادئ، يقول لا بملء فمه ولا يخشى في الله لومة لائم. لا وألف لا يقول إذا شيء مخالف الشرع، في معصية، في أكل مال حرام، في شهادة زور. لا، هذا المؤمن يعني لو قطعته إربا إربا لا يعصي الله. هنا قوة المؤمن. أما ومن الناس من يتخذ من دون الله، من دون، ما في نسبة، الله كل شيء وهذا لا شيء، أندادا يتوهمه قويا، يتوهم سعادته بإرضائه. سبحان الله، الإنسان أحيانا يرتكب حماقة كبيرة ويختر الدنيا والآخرة معا. هذا الذي آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، وهذا الذي آثر رضا الله على دنيا ربحهما معا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. الإنسان ماذا يحب؟ بشكل علمي الإنسان يحب الجمال ويحب الكمال ويحب النوال. إذا إنسان أعطاك مبلغ ضخم جدا حليت به كل مشاكلك وكان هو قميء القامة، ألا تحبه على دمامته؟ ما بتنام الليل تذكره على دمامته. أعطاك مال، الإنسان بيحب الكمال، لو الكمال ما أصابه يحب الكرم، يحب الشجاعة، يحب الحلم، يحب العدل، يحب الكمال ويحب الجمال ويحب النوال. فهؤلاء يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم حبا يشبه حب المؤمنين لله. يعني بصراحة المؤمن لا يليق به أن يكون لغير الله، لا ينبغي للمؤمن أن يكون لغير الله، هو لله وحده. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني الإنسان حينما يكون لغير الله يحتقر نفسه، لا يعرف قدرها، هانت عليه نفسه فكان لغير الله، هانت عليه نفسه فكان لغير الله. أنت الله عز وجل خلقك إنسان أول مخلوق مكرم، أنت لله، لا تكن تابعا لإنسان، كن تابعا لله عز وجل. فهؤلاء الأنداد يحبونهم حبا يشبه حب المؤمنين لله، يعظمونهم، يخافونهم، يرجون ما عندهم، يعصون الله من أجلهم. وهذه أكبر المصائب، أن تكون خطأ لإنسان. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. هذا ملخص الملخص حال المسلمين الآن. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، احتفالات، أعراس، كسب مال، تجارات، بيوت، صرعات العصر كلها بيوت، ما عندهم شيء حرام، بس عندهم صلاة وصوم وحج وزكاة. هل الإسلام العظيم اللي هو 500,000 بند منهج تفصيلي صفي خمسة بس، يعني بتلاقي حياته في واد والإسلام في واد، بيته، أولاده، بناته، زوجته، دخله، تجارته، ما في مشكلة أبدا. دار نشر بروج كتاب كله كفر، لك مصلحتي هاي شو بيساوي؟ مطعم ببيع خمر، لك خمس نجوم مطعم ما بد، يعني بيعمل دعاية أيام كلها نساء كاسيات عارية، بيصلي أول بأول صف. كيف متوازن؟ كيف جمعت بين النقيضين؟ والله قال لي شخص يصلي في الصف، قال لي أنا والله عندي مطعم بس ببيع خمر، إن شاء الله برقبة تشريكي شو دخلني أنا؟ هو فكرة توازن بهذه الطريقة، أنه حطه برقبة خلاص. فهذا الإنسان اللي يطيع مخلوقا ويعصي خالقا، يطيع زوجته ويعصي ربه، يطيع شريكه ويعصي خالقه، يطيع أولاده ويغضب ربه، يكسب المال الحرام ليرضي أسرته، وهذه لا تنفعه عند الله شيئا. من هنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. يوم القيامة العلماء قالوا هذه عداوة مآل وليست عداوة حال، بالحال زوجته يحبها حبا جما وأولاده، أما يوم القيامة حينما يرى أنه استحق دخول النار بسببهم عندئذ يعاديهم. حينما يوضع الرجل في النعش وتمشي الجنازة، هكذا ورد في الأثر، ترفرف روحه فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. وين رايح يا أخي؟ والله بالحرف الواحد وإن كان كلمة قبيحة، قال له: رايح اسكر على روح أبي، ترك له أموال طائلة وما عرفه بالله عز وجل، فهذا المال بين يديه حمله على المعاصي والآثام. لذلك أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. ممكن الواحد يورث أولاده مال وفير، أولاده صالحون فدخلوا بهذا المال الجنة، هو جمعه من حرام فدخل به النار. وقد تقف فتاة يوم القيامة تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، ما عرفها بالله، ما حملها على طاعة الله. قضية خطيرة جدا، أنا بعيد هالفكرة مرات عديدة، في كلام تستمع إليه وتتثاءب وتنام بعده، كلام تافه بيكون، وفي كلام تستمع إليه فلا تنام بعدها الليل، لأن هذا الكلام يضعك أمام مسؤولياتك. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ هناك كلام يجب أن يبكي له الإنسان. هذه الآية أيها الإخوة مهمة جدا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المؤمن هو الذي يحب الله حبا حقيقيا. وأن الكرام علاقة المؤمن مع الله علاقة حب، أن الحب أساس العطاء. منحك نعمة الوجود، أنت موجود، من أوجدك؟ منحك نعمة الوجود، أمدك بكل ما تحتاج، أمدك بالهواء، أمدك بالماء، أمدك بزوجة، بأولاد، ببيت، بحرفة تكسب منها رزقا، أعطاك ذاكرة، أعطاك قوة، أعطاك قلب، رئتين، دسامات، كليتين، أجهزة كلها كاملة. فالمؤمن بيحب الله عز وجل، منحه نعمة الوجود، نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشد. يعني يحبون هؤلاء الأنداد الصغار الحقيرين، يحبونهم كما يحب المؤمن ربه، حب طاعة، حب انقياد، حب خوف، حب رجاء. لذلك إذا رأيت إنسان يحب جهة ما من دون الله كحبه لله ابكي عليه، مسكين، يعني ضيع عمره سدى، جعل نفسه سيئة من سيئات فلان. أنت لله، الماء للتراب، والتراب للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، والإنسان لله. الإنسان التافه يعيش ليأكل، والأقل تفاهة يأكل ليعيش، والمؤمن يعيش لمعرفة الله، يعيش لهدف كبير. والذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا هم أشد حبا لله؟ المؤمن يحب الله في السراء والضراء. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن، وليس ذلك لغير المؤمن. الكافر حينما يحب أندادا من دون الله يحبهم كحب الله، حينما تكشف له الحقيقة في الدنيا أيام يطلبه فلا يلبي، أحيانا يتنكر له، في ساعات الشدة لا يلجأ إلا لله وحده. يعني مرة حدثني صديق، طائرة تقل خبراء من بلد انهار الآن، من بلد شعاره لا إله، ما في إلا الله، لا إله. هؤلاء خبراء نشأوا على الإلحاد، فالطائرة دخلت في سحابة مكهربة ومنخفضات كثيرة، فاضطربت اضطرابا شديدا لدرجة أنها كادت تسقط. فما كان من هؤلاء الخبراء الملحدين إلا قالوا: يا الله، عند الشدة لا تذكر إلا الله. يعني أريد أن أوضح لكم أن الشرك نوعان، جلي وخفي. قلما نجد شركا جليا في العالم الإسلامي والحمد لله، لكن ما أكثر ما نجد شركا خفيا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا متكئ على إنسان، وهذا على إنسان قوي، وهذا يطيع مخلوقا ويعصي خالقا، وهذا يرى أن هذا المال خير له من طاعة الله فيغش المسلمين، وهذا يكسب المال الحرام ليرضي زوجته وأولاده. هذا بشكل قطعي اتخذ من دون الله أندادا فحملوه على معصية الله، أحبهم كما ينبغي أن يحب المؤمن ربه فأطاعهم وخاف من شرهم ورجى ما عندهم. أي مشكلة، وهذه مشكلة العالم الإسلامي اليوم. 1,200,000,000 ليس أمرهم بيدهم، وليست كلمتهم هي العليا، ولأعدائهم عليهم 1,000 سبيل وسبيل، لأنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، وقد لقي المسلمون ذلك الغي. الآن دققوا، ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم. يعني أنت خيرناك بين تأخذ جوهرة حق 150 مليون دولار وبين تأخذ فحمة حق قرشين، فاخترت الفحمة. كنت أضرب مثل يعني طريف، يعني قطرانيز حقه 20 ليرة، جنبه كاسة كريستال حق 1000 ليرة، إلى جنبه جوهرة حق 150 مليون، قلت نقيت قطرانيز، استكبرته. أنا تعبان الحالة كثير. ما في إنسان ما بيحب، بس من هو البطال؟ الذي ينتقي محبوبا لا يموت، الذي ينتقي شيئا أبديا. يعني بالتعبير العام يعرف نقيبة. كل إنسان بيحب، وكل إنسان يبحث عن سلامته وسعادته، بس اعلم علم اليقين أن سعادتك بطاعة الله والشقاء بمعصيته. فيا أيها الإخوة الكرام، ولو يرى الذين ظلموا هؤلاء الذين أحبوا زوجة أو أحبوا ولدا أو أحبوا قويا أو أحبوا غنيا فأطاعوه وعصوا ربهم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. هون في نقطة مهمة، أنت لماذا أطعت هذا؟ لأنك توهمت أنه قوي، وأنك إن عصيته أوقع بك الأذى الشديد الذي لا يحتمل، وأنك إن أطعته أعطاك الدنيا. لأنك تراه قويا، قويا في ماله أو قويا في عقابه فأطعته. لكنك يا أيها الذي فعلت هذا، لو ترى مصيرك بين يدي الله، وكيف أن هذا القوي معك في العذاب. وقودها الناس والحجارة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ماذا يفعل الإنسان؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. هذا الذي فعلته من أجل الدنيا، زالت عنك الدنيا وبقي العذاب. قال المؤمن لما يأتيه ملك الموت ويرى مقامه في الجنة يقول لم أرى شرا قط، بنسى كل متاعب الحياة. والكافر حينما يرى مكانه في النار عند النزع الأخير يقول لم أرى خيرا قط. يا بني، سيدنا علي يقول ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، حينما يرى أنه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني هذا الذي ركب طائرة وفي ظنه أنها تقله من نيروبي إلى أمستردام، فإذا بها إلى أنقرة تقله، وهو مطالب هناك، ماذا حصل له؟ بعيدا عن ملابسات الحادث، إنسان سيق إلى الحساب الشديد، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هذا الذي أطعته خوفا من بطشه لم يستطع أن ينقذك من النار فهو معك في النار مثلا، شيء لا يحتمل. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. يعني إذا كان توسعنا قليلا أو فهمنا الآية فهما إشاريا، قوة الجمال عند الله وقوة الكمال عند الله وقوة النوال عند الله، والله هو كل شيء. فإن أحببت هذه طمعا في جمالها، لو علمت أن السكينة التي تتنزل على قلبك وأنت مع الله تفوق أضعاف أضعاف لذة النظر إليه، حينما تغض بصرك عن محاسن امرأة لا تحل لك يرثك الله حلاوة في قلبك هي أضعاف مضاعفة من لذة النظر لو نظرت إليه. يعني تركت شيئا لله فعوضك الله خيرا منه في دينك ودنياك. حينما تدع مالا مال حرام وتقول معاذ الله الله الغني، يعني إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك أوسعوني. إذا كان الطريق إلى القوة هو المعصية ترى الضعف وسام شرف لك، إذا كان الطريق للمال هو المعصية ترى الفقر وسام شرف، ترضى بفقرك. طبعا إذا إنسان رب ثروة قال له واحد أنت أنا موظف بسيط ما يكفي راتبي يومين ثلاثة، فتح خمس بيوت دعارة صار في عنده دخل فلكي مثلا، فيك تحسده على شيء؟ مرحبا بالفقر إذا كان طريق الغنى هكذا. طبعا إذا كان طريق القوة أن أعيش على أنقاض الناس، أن أعيش على همومهم، أن أعيش على كوارثهم، فالمؤمن عنده نظرة ثاقبة جدا. مرحبا بالفقر إذا كان الطريق إلى الغنى معصية الله عز وجل، ومرحبا بالضعف إذا كان طريق القوة معصية الله عز وجل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها الإخوة، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هذا الذي خفت منه فأطعته وعطيت الله، الله وحده القوي. ولو كنت مع الله لكان الله معك، كن مع الله ترى الله معك. وقال أصحاب موسى بالمنطق بالمعطيات الواقعية، فرعون بقوته وبطشه وجبروته وجنده وآلياته وراء سيدنا موسى وأصحابه، والبحر أمامهم، وكن واقعي في أمان، الأمان صفر. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال إن معي ربي سيهدي. والله عز وجل أمره بضرب البحر فأصبح طريقا يبتا. سيدنا يونس في بطن الحوت في أمل بالنجاة. يعني إذا واحد وعي ببطن الحوت كان راكب سفينة وغرق فيها، أجا حوت الحوت الأزرق هذا لقمة واحدة حطه في أمان. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قرأوا القرآن يا أخوان، كلام الله هذا. هل هناك مصيبة أشد من أن تجد نفسك فجأة في بطن الحوت في الليل في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت؟ نادي ربك قل يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله في أخ صار معه ورم خبيث ودعا الله عز وجل دعاء من أعماق قلبه وتصدق بكل ما يملك، وبعد أربعة أشهر ذهب إلى بلد غربي ليجري عملية ميؤوس من نجاحه، فمعه التقارير معه الصور فحصوا، فكان كلام الطبيب أن هذه الصور ليست لهذا الإنسان. قصة واقعية. قال لهم الطبيب في بريطانيا هذه الصور وهذه التحاليل ليست لهذا الإنسان، هي له. أنت عم تنادي خالق الكون أنت عم تنادي كل شيء بيده، هل نمو الخلية بيده، الدستان بيده، لمعة الشريان بيده، العصب بيده، الخسرة بيده، كله بيده، زوجتك بيده، ابنك بيده، أقوى منك بيده، دونك بيده، كله بيده. فلما أنت بتوحد عم ترتاح. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يعني إذا واحد ورط واحد بالتهريب وقام عليه أخذوه على السجن، يعني كم يحقد على هذا الذي ورطه؟ فلا تكون ضحية أحد، لا تكون غلط إنسان، لا تكون سيئة إنسان، لا تكون مجير لإنسان، أنت لله عز وجل، كل لله وحده. هي آية توحيد. ولو يرى الذين ظلموا أن القوة إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. لك ما أنت قلت لي؟ وين عقلك كان؟ مش متي كمان. يعني هي الحقيقة موضوع الندم شيء لا يحتمل. إنسان ورطك، أوقعك بشر عملك وتبرأ منك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قال العلماء الحسرة حينما تقع في مشكلة لا حل لها، تأتي الحسرة، مدام في أمل ما في حسرة، ما في أمل. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيا أيها الإخوة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا تكن مجيرا لإنسان، لا تكن ذنب إنسان، لا تكن سيئة إنسان، لا تكن محسوبا على إنسان، كن لله الواحد القهار. أطع ربك ولا تعبأ بأحد. لا تأخذك في الله لومة لائم. ليس إلا الله، بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيد الله. وهذا الموقف موقف في تخلي إنسان اتبعته وعظمته وعصيت الله من أجله، وفي النهاية ما دافع عنك ولا نجاك من عذاب مقيم. هذا ألم لا يحتمل. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، أمنا في أوطاننا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: فالزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير، أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير، أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية، ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية، وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه، ويطيب الروح، ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
4: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن، وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبذ

آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وهو سبحانه يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عنه تعالى طرفة عين، يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها، جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق، ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان، لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار، وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فسبحان ذي الجلال والكمال.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: صيانة عن الابتذال
0: إذاعة القرآن الكريم
1: مودة للأطهار
0: إذاعة القرآن الكريم
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة من إذاعة

المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا ثاني أكثر السرطانات فتكاً في أستراليا، فحص بسيط قد ينقذكم من سرطان الأمعاء. نيو ساوث ويلز الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشارة عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول أرجأت مهاجمة إيران بعد طلب من قطر والسعودية والإمارات. حزب الله اللبناني اختراق بلا إنذار، عجز صهيوني متصاعد أمام مسيرات حزب الله. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لأرض الصومال. باكستان، رويترز تقول باكستان تنشر طائرات حربية وألاف الجنود في السعودية. رابطة أكاديمية تقول ضم الذاكرة، رابطة أكاديمية تقول الكيان الصهيوني يستخدم الآثار لطمس الحق الفلسطيني. السودان، انفجار غامض قرب مطار كاسلا يخلف قتلى. الجزيرة ترصد، الجزيرة ترصد دمار في راشي الفخار جنوب لبنان بعد غارات صهيونية. الاحتلال الصهيوني، معركة الوعي يخوضها أسطولا الصمود والحرية، لهذا واجههما الكيان الصهيوني في المياه الدولية. لبنان، لكل طائفة حصة، أعباء الحرب لم تمنع اللبنانيين من الحج. العراق، اكتشاف مقابر جماعية بالعراق، مركز جنيف الدولي يحذر من دفن الحقيقة مرتين. جنوب لبنان، غارات على جنوب لبنان وحزب الله يعلن قصف مواقع صهيونية. الرئيس الأمريكي يقول عقارب ساعة ترامب تدق بسرعة، فكيف كان صداها في طهران؟ ترامب يدافع، ترامب يقول الرسوم الجمركية وصفقات الاستثمار تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي. كوبا، رئيس كوبا يقول أي هجوم أمريكي ضدنا سيؤدي إلى مذبحة. روسيا تعلن مناورات نووية في بيلاروسيا، وزيلينسكي يعتبرها سابقة خطيرة. صور فضائية تكشف تدمير أوكرانيا لعشر خزانات نفطية في عمق روسيا. الكيان الصهيوني، مفاعلات كيميائية مفتوحة، كيف حول الكيان الصهيوني جنوب الليطاني أرضا محروقة؟ المكتب الإعلامي بغزة ينتقد، المكتب الإعلامي بغزة يقول تحويل الكيان الصهيوني للأنر ولمنشآت عسكرية استخفاف بالإدارة الدولية. وكالة الأنباء اللبنانية، أنباء عن اغتيال كيان صهيوني قياديا في الجهاد الإسلامي وابنته في بعلبك. الكيان الصهيوني، رواد الباشان، الكيان الصهيوني يقتحم الأراضي السورية ويطالب بإقامة بؤرة استيطانية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، مع التقدم في العمر ترتفع إمكانية الإصابة بسرطان الأمعاء عند بعض الأشخاص رغم عدم وجود أي تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض أو حتى ظهور أي عرض يشير إليه، وهذا ما يدعو للحذر من أن سرطان القولون قد يحدث في أي جزء من الأمعاء أو المستقيم. قالت أخصائية أمراض الشيخوخة والاستشارية الباطنية الدكتورة مريم جوزيف إن هذا النوع من السرطان يبدأ في النمو من البطانة الداخلية أو عبر أورام صغيرة تظهر على جدار الأمعاء تسمى أوراما غدية أو زوائد لحمية. وأوضحت الدكتورة مريم جوزيف أنه في حال لم يتم اكتشاف السرطان مبكرا فقد ينتشر في جدار الأمعاء والعقد اللمفاوية الغدد لينتقل إلى أعضاء أخرى. لكن على جانب الآخر أكدت الدكتورة مريم أن علاج سرطان الأمعاء أصبح ممكنا بنسبة 90% إذا تم اكتشافه مبكرا. نيو ساوث ويلز، أفاد واحد من كل أربعة أستراليين أنه يشعر بالوحدة، أي بشعور دائم بعدم وجود تواصل وعلاقات اجتماعية مرضية مع الآخرين. وأصبحت الوحدة وباء اجتماعيا طال كل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية. وتقول مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة راند فايد في حلقة هذا الأسبوع من دردشة عائلية، وتضيف السيدة راند أن الوحدة ليست ظاهرة يعاني منها كبار السن فقط، بل حتى المراهقين يعانون منها، وتزداد حدتها من فترة المناسبات كما الأعياد. ولمواجهة مشاعر الوحدة تنصح السيدة فايد باتخاذ هذه الخطوات، الاعتراف بوجود مشكلة دون خجل. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أوقفت هجوما عسكريا كان من المقرر شنه على إيران اليوم الثلاثاء، استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وأوضح ترامب أن القادة الثلاثة دعوا إلى التريث لإفساح المجال أمام مسار

0: دبلوماسي يتوقع أن يقضي إلى اتفاق مقبول للغاية لجميع الأطراف في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أن القادة الخليجيين أعربوا عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. حزب الله اللبناني: لا تزال الطائرات المسيرة الانقضاضية التي يستخدمها حزب الله اللبناني تشكل تحولا نوعيا في طبيعة المواجهة على الجبهة الشمالية للكيان الصهيوني وتؤرق المؤسسة العسكرية الصهيونية. واليوم أفادت مصادر إعلامية صهيونية بأن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ستعقد جلسة خاصة لبحث فشل الجيش في وضع حد للمسيرات الانقضاضية المتفجرة التي يستخدمها حزب الله في لبنان. الكيان الصهيوني: تسلم الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ أمس أوراق اعتماد محمد حاجي أول سفير لما يعرف بإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا، وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد في مقر الرئيس الصهيوني بالقدس الغربية، ونشر مكتب هرتسوغ صورة له وهو يتسلم أوراق الاعتماد. باكستان: نشرت باكستان 8000 جندي وسربا من الطائرات المقاتلة ومنظومة دفاع جوي على الأراضي السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية وحكومية في إسلام أباد. رابطة أكاديمية تقول: لجنة الحرية الأكاديمية ميسا قالت رابطة دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية التابعة لها إن السلطات الصهيونية تمضي في خطوات جديدة تهدف إلى بسط السيطرة المدنية المباشرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وحذرت الرابطة من أن هذه السياسات توظف التراث والأثار أداة لانتزاع الأرض وطمس الصلة التاريخية للشعب الفلسطيني بها. السودان: هز انفجار غامض فجر أمس منطقة قرب مطار كسلا عاصمة ولاية كسلا شرقية السودان، مما أدى إلى تدمير شاحنة ومقتل سائقها وشقيقين كانا على متنها. وقالت مصادر رسمية للجزيرة إن الحادث وقع في منطقة أبو دهاب غرب مطار كسلا بمحلية ريفي كسلا، مرجحة أن يكون ناجما عن انفجار لغم أرضي في شاحنة كانت تحمل ضأنا، مما أدى إلى تدميرها ومقتل السائق والشقيقين جمال وحسن عمر آدم. الجزيرة ترصد: تواصل قوات الاحتلال الصهيوني غاراتها على جنوب لبنان مستهدفة بلدة عين بعال الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، كما هددت صبيحة هذا اليوم 3 بلدات في القطاع الغربي وقضاء صور. وخلفت هذه الغارات دمارا واسعا رصدته كاميرا الجزيرة في بلدة رشاي الفخار التي تقع في قضاء حسبية على بعد 7 كيلومترات من الحدود الجنوبية للبنان، ولا تبعد كثيرا عن بلدة كفر شوبة ومواقع صهيونية تطل عليها مباشرة. الاحتلال الصهيوني: لم ينتظر الاحتلال الصهيوني اقتراب السفن من مياهه الإقليمية، بل نصب كمنه في عرض البحر على بعد نحو 350 ميلا بحريا من قطاع غزة قبالة السواحل القبرصية. هناك بدأت الزوارق الحربية الصهيونية بمحاصرة بعض سفن أسطول الصمود العالمي التي تنسق مع سفن أخرى قادمة من أوروبا تحت لواء أسطول الحرية في عملية استيلاء، وصفها الباحث في الشأن الصهيوني وليد حباس بأنها معقدة وطويلة، موضحا أنها قرصنة تتم في المياه الدولية حيث تم تحويل مسار السفن قصرا من وجهتها الإنسانية في غزة إلى ميناء أسدود العسكري. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان، بيروت: في ساحة انتظار مكتظة بالحجاج تختلط مشاعر البهجة بالرهبة على الوجوه حقائب السفر مصطفى قرب الحافلات التي ستقلهم إلى مطار بيروت، فيما تتعالى همسات الدعاء بين العائلات ليبدو موسم الحج هذا العام رحلة مثقلة بالقلق في ظل الحرب المستمرة في لبنان وارتفاع تكاليف المعيشة والسفر. العراق: طالب مركز جنيف الدولي للعدالة السلطات العراقية بفتح تحقيق مهني مستقل في المقابر الجماعية التي أعلن عن اكتشافها بمحافظة الأنبار، محذرا من تحويل الملف إلى مادة للدعاية السياسية أو فرض روايات مسبقة قبل استكمال الفحوص الجنائية وتحليل الحمض النووي. جنوب لبنان: شن الكيان الصهيوني أمس غارات على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان وشرقه، في حين أعلن حزب الله استهدافه آليات ومواقع عسكرية صهيونية. وقال مراسل الجزيرة إن إحدى الغارات الصهيونية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوب لبنان، كما استهدفت غارات صهيونية أخرى بلدات زوطر الشرقية وفرون وكفر حونة إلى جانب محيط بلدة رشاي الفخار في قضاء حاسبية جنوب البلاد ومحيط مدينة بعلبك في البقاع الشرقي لبنان، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة. الرئيس الأمريكي يقول: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن عقارب الساعة تدق بالنسبة لإيران، ويجدر بهم أن يتحركوا بسرعة فائقة وإلا فلن يتبقى منهم شيء. وحذر ترامب إيران من أنها ستواجه ضربة أشد قسوة بكثير إذا لم تتقدم بعرض أفضل للتوصل إلى اتفاق وفقا لموقع أكسيوس. ترامب يدافع. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نهجه الاقتصادي القائم على الرسوم الجمركية والاستثمارات الحكومية المباشرة في الشركات، معتبرا أن سياساته أعادت تنشيط الاقتصاد الأمريكي رغم الحرب على إيران وارتفاع التضخم، وذلك خلال مقابلة مع مجلة فورتشن الأمريكية. كوبا. حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانل أمس من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده سيؤدي إلى مذبحة مشددا، في منشور على منصة إكس على حق بلاده في الرد على أي هجوم قد تشنه الولايات المتحدة في ظل توتر شديد بين البلدين. روسيا تعلن. أعلنت روسيا وحليفتها بيلاروسيا أمس انطلاق مناورات نووية مشتركة على الأراضي البيلاروسية في خطوة أثارت حفيظة أوكرانيا التي اعتبرت نشر أسلحة تكتيكية هناك تحديا غير مسبوق للأمن العالمي. صور فضائية تكشف. أظهرت صور أقمار صناعية حديثة دمار واسعا طال عمق قطاع الطاقة الروسي، حيث وثقت تفحم وتدمير 10 خزانات نفطية في هجومين منفصلين. وتكشف الصور الفضائية تدمير 6 خزانات في منشأة بيرم النفطية غربي البلاد، إلى جانب 4 خزانات أخرى في محطة ضخ النفط سولنيتشوغورنيك بضواحي العاصمة موسكو، في تصعيد يعكس استراتيجية أوكرانية لضرب البنية التحتية وسلاسل إمداد الوقود. الكيان الصهيوني. لم تعد الغارة الصهيونية المستمرة على جنوب لبنان مجرد ضربات عسكرية تقتصر أثارها على الدمار المادي، بل تحولت إلى مفاعلات كيميائية مفتوحة تصيب البشر والحجر والطبيعة معا، وتترك هذه الغارات خلفها مزيجا من السموم والمعادن المتطايرة كالرصاص والزئبق والكروم التي تترسب في التربة والمياه وتسبب أخطارا جمة على الجهاز التنفسي والجلد، وهو ما يظهر جليا في غارات مستمرة كالغارة التي استهدفت بلدة كفر تبنيت. المكتب الإعلامي بغزة ينتقد. انتقد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة القرار الصهيوني الصادر الأحد بتحويل مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة إلى منشآت عسكرية، مؤكدا أن القرار يشكل تعديا على الأمم المتحدة ومنظماتها واستخفافا خطيرا بالإرادة الدولية وبقرارة الأمم المتحدة. وكالة الأنباء اللبنانية. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فجر أمس باستشهاد قيادي بحركة الجهاد الإسلامي وابنته في استهداف صهيوني بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية بأطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان، ويأتي ذلك ضمن خروقات صهيونية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 من أبريل نيسان الماضي، والذي جرى تمديده يوم الجمعة لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو تموز المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة من الكيان الصهيوني. اقتحم 4 صهيونيين على الأقل من حركة رواد البشان الاستيطانية الأحد الأراضي السورية، فيما تظاهر العشرات من عناصرها قرب السياج الحدودي مطالبين بموافقة الحكومة الصهيونية على السماح ببدء الاستيطان في المنطقة التي يطلقون عليها البشان الواقع جنوب سوريا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، ثاني أكثر السرطانات فتكا في أستراليا، فحص بسيط قد ينقذكم من سرطان الأمعاء. نيو ساوث ويلز، الوحدة باء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشارة عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول أرجأت مهاجمة إيران بعد طلب من قطر والسعودية والإمارات. حزب الله اللبناني، اختراق بلا إنذار، عجز صهيوني متصاعد أمام سيارات حزب الله. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لأرض الصومال. باكستان، رويترز تقول باكستان تنشر طائرات حربية وألاف الجنود في السعودية. رابطة أكاديمية تقول ضم الذاكرة، رابطة أكاديمية تقول الكيان الصهيوني يستخدم الآثار لطمس الحق الفلسطيني. السودان، السودان تقول انفجار غامض قرب مطار كسلا يخلف قتلى. الجزيرة ترصد، الجزيرة ترصد الدمار في راشية الفخار جنوب لبنان بعد غارات صهيونية. الاحتلال الصهيوني، معركة الوعي يخوضها أسطولة الصمود الحرية، لهذا واجههم الكيان الصهيوني في المياه الدولية. لبنان، لكل طائفة حصة، أعباء الحرب لم تمنع اللبنانيين من الحج. العراق. اكتشاف مقابر جماعية بالعراق، مركز جنيف الدولي يحذر من دفن الحقيقة مرتين. جنوب لبنان، قرارات على جنوب لبنان وحزب الله يعلن قصف مواقع صهيونية. الرئيس الأمريكي يقول عقارب الساعة تدق بسرعة، فكيف كان صداها في طهران؟ ترامب يدافع. ترامب يقول الرسوم الجمركية وصفقات الاستثمار تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي. كوبا، رئيس كوبا يقول أي هجوم أمريكي ضدنا سيؤدي إلى مذبحة. روسيا تعلن مناورات نووية في بيلاروسيا، وزيلينسكي يعتبرها سابقة خطيرة. صور فضائية تكشف، صور فضائية تكشف تدمير أوكرانيا لعشر خزانات نفطية في عمق روسيا. الكيان الصهيوني، مفاعلات كيميائية مفتوحة، كيف حول الكيان الصهيوني جنوب الليطاني أرضا محروقة؟ المكتب الإعلامي بغزة ينتقد. المكتب الإعلامي بغزة يقول تحويل كيان الصهيوني الأونروا لمنشآت عسكرية استخفاف بالإرادة الدولية. وكالة الأنباء اللبنانية، أنباء عن اغتيال كيان الصهيوني قياديا في الجهاد الإسلامي وابنته في بعلبك. الكيان الصهيوني، رواد الباشان، صهيونيون يقتحمون الأراضي السورية ويطالبون بإقامة بؤرة استيطانية. أما الآن أحبتي في الله، يوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 11 درجة. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام 5:03 ويرفع لأذان العشاء تمام 6:24. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:32 والشروق تمام 6:43. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،

0: As for those who strive hard in our cause, we will surely guide them to our paths. And verily, Allah is with the good doers.
1: Sadaqallahu al-Azim.
2: Nuzuhat fi Riyadh al-Salihin. Bab al-Tawbah. عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي.
2: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه.
3: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. حسبي.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وتيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائداً.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وكذلك ننجي المؤمنين وزكاة

والتي أحصنت ف

وحرام.

0: ุณ
1: حتى إذا فتحت

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة.

نال تو

0: وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع الذين يحبهم الله ويحبونه، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم. وقد جعلتها تحت عنوان رفيق يحب الرفق. روى البخاري في صحيحه عن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد، والسام يعني الهلاك. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال: قد قلت وعليكم، قد قلت وعليكم. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد والحديث صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. الله تعالى رفيق، أي لطيف بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، فلا يكلفهم أبدا فوق طاقاتهم، بل يسامحهم ويلطف بهم ويغفر ويعفو ويصبر عليهم ويحلم ويتودد إليهم بالنعم. رفيق يحب الرفق، يحب أن يرفق بعضكم ببعض، ويحب هو أن يرفق بعباده جل جلاله، ويعطي على الرفق أي في الدنيا من الثناء الجميل ومن حب الناس، وفي الآخرة من الثواب الجزيل، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. فما هو الرفق؟ يعني رفق؟ الرفق ضد العنف، الرفق ضد العنف، وهو لين الجانب ولطافة الفعل. قال سفيان الثوري: تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل. قال: أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والصوت في موضعه. هو ده الرفق، تضع الأشياء في مواضعها. إن كان عدوك نملة فلا تنم له، وضع السيف في موضع الندى يفسده كوضع الندى في موضع السيف. الموقف اللي يستدعي شدة، الرفق أنك تبقى شديد فيه. الموقف اللي يستدعي لين، الرفق أن تلين فيه. والرفق أنواع، أولها الرفق في الدين. أستطيع أن أقول عنوان الإسلام الرفق، عنوان الإسلام اليسر، عنوان الإسلام السماحة. هو ديننا كده، إن الإسلام دين اليسر، دين الرفق. لا يمكن أبدا أن تجد فيه حرجا، لا يمكن أبدا أن تلتمس فيه عنة أو مشقة في أي جانب من جوانبه. أيسر شريعة، شريعة النبي محمد، دين الرفق واليسر والسماحة والسهولة. هكذا قال تعالى، قال رب العالمين، اسمع: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا سلام. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله أكبر. بل قد دعا الإسلام إلى الرفق في كل العبادات. روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. فأوغلوا فيه برفق، أي لا تحملوا أنفسكم من العبادة ما لا تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. بل قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بنفسه على الرفق بنفسه في العبادة. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عن كان أبعد الناس من. النبي دايما يختار الأيسر ما دام الأيسر ليس فيه إثم. لما ذهب إلى بيته ثلاثة من الغلاة سمعوا وسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها، فقال أحدهم: أنا أقوم ولا أرقد، وقال الثاني: وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج من النساء. وعلم النبي بذلك فجاءهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنا ديني دين اليسر، ما عنديش جلد للبدن، لا رهبانية في الإسلام، هو ديني كده، ما حرمتش عليكم الطيبات أبدا. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونظر مرة في المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب، إذا فطرت في الصلاة تعلقت به. قال: حلوه، فليصلي أحدكم نشاطه. دين اليسر يا أخوانا. واحد دخل عليه رمضان ومريض بمرض مزمن، خلاص ما تصومش، وأطعم في كل يوم مسكين. طب مريض مرض يرجى برؤه، خلاص أفطر ولما تخف إن شاء الله اقضي هذه الأيام. أي يسر؟ واحدة حائض أو نفساء، خلاص لما تطهري تقضي الصيام ولا تقضين الصلاة. يا سلام على يسر الإسلام، يا سلام على رفع العنت والإصر والأغلال عن الناس. يسر في التوبة. اليهود لما عبدوا العجل وأرادوا أن يتوبوا كان من توبتهم القتل. قال لهم موسى: فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم. إنما احنا مهما كانت ذنوبك لو توضأت وركعت وسجدت وقلت: يا رب أستغفرك وأتوب إليك، يا رب تب علي، يا رب يا رب أبوء لك بذنوبي وأبوء بفضلك علي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، غفر لك. سبحان الله. أي يسر في شريعة النبي محمد، أي رفق في شريعة النبي محمد. صلوا قيام، قال تعالى: وقوموا لله قانتين. مش قادر أقف يا رب، خلاص صلي وانت قاعد، مش قادر، استلقي على ظهرك وصلي، أومئ برأسك. سبحان الله. اتوضأ، الطهور شطر الإيمان. مفيش مية يا رب، اتيمم. في مية بس أنا مريض ولو توضيت مرضي هيزيد، خلاص اتيمم مع وجود الماء لهذه العلة. أي يسر يا عباد الله، دين دين اليسر، دين دين الرفق.
1: عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
0: بس رفق بدليل ويسر بدليل. نعم. اتنين، الرفق في الدعوة. أولى الناس بالتحلي بخلق الرفق هم الدعاء. أولى واحد يتحلى بالرفق لازم يكون الداعية. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الداعية لو ما عندوش رفق الناس هتنفر منه. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل بعث الله نبيين كريمين إلى طاغية جبار سبق في علمه أنه لن يؤمن أبدا، ومع ذلك قال لهما فقولا له قولا لينا، يعني رفيقا. أولى الناس بالرفق هم الدعاء. والذي يقرأ في سيرة النبي يرى أن ملؤها الرفق. الأعرابي اللي دخل في مسجد النبي وبال في المسجد أمام الناس وهم الصحابة به، وإذا بالنبي الرفيق يقول لا تقطعوا عليه بولته، لا تزرموه، فإذا فرغ فألقوا عليها دلوا من ماء. أي رفق؟ عارفين النتيجة إيه؟ الأعرابي لما النبي علمه أنه ما يصحش يعمل كده في المسجد وكذا وكذا، لما الرجل جه يصلي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، الكل شد عليه إلا النبي. فقال النبي له بعد الصلاة لقد حجرت واسعا، يعني ضيقت واسعا، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. شوف الشاب اللي يقول للنبي، شاب يخش الجامع يقول للنبي محمد ائذن لي بالزنا، رخص لي في الزنا، الصحابة هيكسروه. قال دعوه، ابنه قرب يا ابني تعالى، فاقترب ابنه فاقترب قعد قدام النبي فقال له أترضاه لأمك؟ قال لا، أمي تزني؟ أبدا. أترضاه لأختك؟ لا. لابنتك؟ لخالتك؟ لعمتك؟ لكذا لكذا؟ لا لا. قال كذلك الناس لا يرضون. قال ادعو الله لي، فوضع النبي يده الشريفة على صدره ودعا له، فكان من أبغض الآثام إلى قلبه الزنا. شوفوا رفق النبي. داعية سعودي ذهب إلى أمريكا، في أمريكا وجد شباب في المسجد، فسأل كل واحد عن قصة توبته والتزامه. فواحد قال له إحنا التزمنا وقصة التزامنا كانت عجيبة خالص. قال ما هي؟ قال جئت مع صاحبي فلان إلى أمريكا من أجل السياحة وما يتعلق بها من آثام. قالوا بعدين؟ قالوا ونحن في الشقة طرق الباب ففتح صاحبي، وإذا بشاب يلبس ثوبا أبيضا له لحية جميلة على وجهه ابتسامة قد رسمها. قال السلام عليكم ورحمة الله، أنتم أحفاد الصحابة وجئتم هنا للمجون والخلاعة والفسق، تعالوا إلى المسجد نصلي، ينبغي عليكم أن تكونوا هاهنا دعاء للإسلام. قال فقال صاحبي له وأنتم تلاحقوننا حتى في أمريكا؟ تف على وجهك. قال وبصق في وجه صاحبي، قال الولد وبصقت في وجه هذا الشاب وأغرقت الباب. قال ثم طرق الباب بعد لحظات ففتح صاحبي، وإذا بشاب آخر يبتسم وقال قبل أن تتكلم اسمع، لقد جاء صاحبي إليكما يدعوكما إلى الله عز وجل. فبصقت في وجه صاحبي فعاد بالأجر، فإما أن تأتي معي إلى المسجد فأعود بالأجر، أو تبصق في وجهي كما بصقت في وجه صاحبي فأرجع بنفس الأجر. قال فذبحني، أحرجني، فذهبت أنا وصاحبي معه وقرأنا القرآن وشرح الله صدرنا ونحن على هذا الحال الذي ترى. الرفق، الرفق أولى من يتحلى بالرفق هم الدعاء. يبقى ديننا عنوانه الرفق، أو نبينا أرفق بني آدم ببني آدم بل بالعالمين، هو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أولى من يتحلى بالرفق الدعاء. يجب علينا كذلك أن نرفق بالوالدين. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ارفق بقى يا أخي، بقى ارحم بقى، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لو كان في لغة العرب كلمة تعبر عن الضجر والضيق أقل من كلمة أف لمنعنا الله منها في حق الوالدين. وقال بعضهم بل أف هنا معناها إذا رأيت من أبويك في حال الكبر الأذى الذي كان يريانه منك في حال الصغر فلا تأخذ بأنفك وتقول أف. اوعى، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال أبو البداح التجيبي قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بر الوالدين أعرفه إلا قول الله وقل لهما قولا كريما. ما هو القول الكريم؟ اسمع، قال قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. يعني أنا مطلوب مني بأمر ربنا أعامل والدي كأني أنا عبد عنده وهو سيدي وتاج راسي، كأني أنا عبد مذنب وغلطان وهو شديد، وأنا بقى عامل جريمة وجاي وش في الأرض وأتكلم همسا. فين الرفق بالوالدين؟ فين يا أخوانا؟ محمد بن المنكدر قال: بت أغمس قدم أمي، أم ست كبيرة العظمتين بتوع رجلها بيوجعوها، أيم أدعك لها رجليها، قمت أغمز قدم أمي وقام أخي عمر يقيم الليل، وما أرجو أن تكون ليلتي كليلته. وفعلا ثواب محمد بن المنكدر الذي بات الليل تحت قدم أمه أعظم من ثواب أخيه عمر الذي بات الليل يقيم الليل، لأن قيام الليل سنة وبر الأم فريضة، والفرض يقدم على السنة. زين العابدين كان إذا أكل مع أمه قسم الطعام الواحد في طبقين، سألوه لماذا تفعل هذا؟ قال: أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم وآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأقع في عقوق الوالدين. يا سلام، أين الرفق بالأب والأم سيما في حال الكبر؟ فين؟ يقول لك: يا رب خده ريحه، هو عايز هو اللي يستريح، عايز هو اللي يستريح من الأب ومن الأم. سبحان الله، الرفق بالوالدين. خامسا، الرفق بالنساء. زوجتك أسيرة في بيتك، أسيرة عندك، ارفق بها. إذا كرهت منها خلقا لا شك أنك سترضى عن أخلاق أخر. وصية النبي محمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع في أكبر مؤتمر إسلامي عالمي: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. كان يقول: اتقوا الله في النساء. في خطبة عرفة يقول: اتقوا الله في النساء، راقبوا الله في النساء، إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا. النبي لما كان راجع من غزوة وأنجشة بينشد ويسوق الإبل، النبي قال له إيه؟ ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. سمى المرأة قارورة، زي البنورة دي، قارورة قارورة. صفية كسرها سهل، استوصي بها خيرا. كيف كان في بيته؟ تقول عائشة: كان في مهنة بيته، يقم البيت، يحلب الشاه، يخصف النعل. النبي محمد كان رفيق بزوجاته صلى الله عليه وسلم. كذا مطلوب منا أن نرفق بالحيوان. نحن الذين اخترعنا مبدأ الرفق بالحيوان. النبي قال لنا: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ورأى عمر رجلا يقود الشاة بعنف، قال: قدها للموت قودا جميلا. ونهانا النبي أن ونهانا الإسلام أن نشحذ المدية أمام الذبيحة. سبحان الله العظيم، علمنا نبينا أن بغي سقط كلبا فغفر الله لها، علمنا أن رجلا سقى كلبا فغفر الله له، بل علمنا أن رجلا رأى غصن شوك على ظهر الطريق فنحاه حتى لا يؤذي المسلمين فشكر الله له فأدخله الجنة. الرفق بالحيوان. علمنا أن امرأة حبست هرة حتى ماتت من غير أن تطعمها، من غير أن تسقيها، فدخلت فيها النار. الرفق بالحيوان. ثم الرفق بأسرى الحرب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا عباد الله، من أراد منكم أن يفوز بمحبة الله فليرفق بعباد الله. قال رسول الله: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أن يجعلنا سهلين، لينين، رفيقين، أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أحبتنا في الله، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج يحبهم ويحبونه من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه سبحانه. أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير
2: ويغني الفقير
1: ويشفي المريض
2: ويغيث الملهوف
1: ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن
2: وغمره السرور
1: ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلق إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فهدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم. وجدوا لذة العيش معه، والأنس في قربه، والرضا في رحابه، والأمن في اتباعه، والنجاة في امتثال أمره، والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاع، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها. خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى.

0: خذ الحكمة.
1: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
2: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
2: خاطر.
1: الخوف يضع أجنحة للنعال.
2: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
3: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
2: خاطر.
0: خذ الحكمة.
2: الحكمة والحكمة. الحكمة نبع فياض.
3: نبع فياض
2: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
2: تاج والضاء يسطع فيها بالعقلاء.
3: الحكمة
2: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
1: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
1: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
1: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة، وتناولت موضوعات متعددة،
1: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
1: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة.
1: إن أردت أن يحفظ سرك فلماذا لا تحفظه أنت؟

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: ضيع حدوده واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أفلا تذكرون.

إن أجري

هم أفلا تذكرون

0: الملك.
1: الله أكبر.

الله أعلم بما في أنفسهم

وما أنت

لكم. هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقول

ان شاء الله يوم الله ما يطلع عليك.

0: مو
1: الله

مؤمن. قال

ثانية.

من فلا تبتئس بما كانوا يفعلون

إنهم مغرقون.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.

همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا، وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انثر خيرا تلقى خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

انتبه وتأمل. بعد كل عملية شراء مصرفي تأتيك رسالة تبين لك حدوث نقص في رصيدك. تخيل أن هذه الرسالة تأتيك بعد كل عملية ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وبهتان ينقص من رصيدك. الأمر الأصعب أن النقص يحدث في رصيدك دون علمك، ولكنك سترى فاتورة كشف الحساب كاملة يوم التغابن. فانتبه وتأمل.

إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك الدجاعيد كنزك الثمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهيبين.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوي طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

كل المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقنا الله بقلوب تحتاج ما هو أكبر وأهم من الدنيا وما فيها، فإن لم تجده عاشت الوحشة في قلوبنا. كم من أناس لديهم من متاع الدنيا الكثير الكثير لا ينامون الليل، وكم من أناس همومهم تعجز الجبال عن حملها، ومع ذلك ينامون ملء جفونهم لأن قلوبهم راضية مطمئنة. أهلا وسهلا بكم في برنامج كيف يهدأ القلب في عالم لا يهدأ، وأهلا وسهلا بضيفة الكريمة الأخت عائشة كريس أستاذة الدراسات الإسلامية. أهلا وسهلا بكم أخت عائشة.
1: حياك الله، أهلا وسهلا بك يا بابا، وأهلا بالمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك أخت عائشة. نعطي ملخص صغير عن الحلقة الماضية، وكانت أولى الحلقات تحدثنا عن أهمية الطمأنينة وعن الفرق بين الطمأنينة والسكينة، بأن السكينة هي رزق من الله وعطاء من الله وفضل منه، أما الطمأنينة فهي جهد شخصي من الفرد المسلم يحصل عليه حسب جهده. وتحدثنا أنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندما نقول ذكر الله، ما نقصد بذكر الله؟ كثيرون من الناس يعتقدون أن مجرد التسبيح وذكر الله على لساننا بأن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ذكر عظيم وباب من أبواب عظيمة لذكر الله لا شك، لكن ما المقصود بذكر الله؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يعني الآية الكريمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أولا كل شيء عطاء من الله، السكينة والطمأنينة وكلها هي أرزاق يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. ويعني هذه الآية يعني تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى برحمته ونعمه وفضله وكرمه أن جعل لنا سبيلا لنحصل على الطمأنينة في هذه الدنيا.
0: نعم.
1: وجعل هذا السبيل هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وسمح لنا أن نذكره باسمه، وعلمنا أولا وقبل كل شيء علمنا الله عز وجل الاسم الذي نناديه به دون مقدمات ودون واسطة.
0: نعم.
1: فالآية يعني الكريمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قد يعني نفهم منها أيضا أن غياب الذكر هو غياب لهذه الطمأنينة.
0: نعم.
1: وقبلت في

0: الناس أن التواصل أو الاتصال مع الله سبحانه وتعالى مهم جدا في حياة الإنسان بصفته عبدا لله،
1: نعم
0: وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. فألا بذكر الله تطمئن القلوب. أولا الآية أنها أتت باسم الله الأعظم الله، يعني بذكر
1: نعم.
0: الله، ولم تأتي باسم آخر
1: نعم.
0: أو صفة أخرى، لأن الله يجمع جميع الأسماء. فإحنا لما نقول أو نذكر الله عز وجل، فلما نقول كلمة الله فقد قلنا جميع أسمائه 99 التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه بها، فتبقى ذكر الله، يعني سبحان الله اللي هو منبع ومصدر الطمأنينة التي يبحث عنها الناس.
1: نعم.
0: يعني في زماننا الكل يبحث أن يحس بطمأنينة واستقرار والراحة والسعادة، الكل يسعى في ذلك سبحان الله. وغياب الطمأنينة هو نتيجته هو هذا الانقطاع، انقطاع عن التواصل مع الله سبحانه وتعالى الخالق.
1: نعم.
0: يعني أن تحسي أن الغفلة عن الله هي سبب ما يعانيه الناس من هذا الشتات.
1: صحيح.
0: يعني بتحسي في زماننا كأن الناس دخلوا إلى سجن الدنيا، سجن الدنيا بصراحة.
1: نعم.
0: مسجونين باللف حواليها حواليها حواليها ولا نجد.
1: نعم. كالساقية ندور. نعم.
0: سبحان الله. فذكر الله عز وجل أكيد معانيه كثير، خاصة لفظ الذكر، يعني اللغة العربية حمالة أوجه ولها معاني كثيرة. فعندما نقول ذكر الله عز وجل فهي تشمل معنى تذكر الله، أن الله هو الله ربي وخالقي.
1: نعم.
0: الإنسان يتذكر أن له خالق.
1: نعم.
0: وأن له ربا. وتذكر وذكر الله بمعنى تذكر الجنة والنار.
1: نعم.
0: وتذكر الحلال والحرام. يعني ذكر الله عز وجل ليس مقتصرا فقط على التسبيح والتحميد والأدعية والأذكار الصباحية والمسائية وقول سبحان الله والحمد لله، بالعكس ذكر الله يشمل معاني كثيرة جدا ومعناه واسع جدا.
1: نعم.
0: أولا يسبق، وإن كان التسبيح والتحميد والأذعية والأذكار التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة جدا، لكن يسبق هذا أن يذكر الإنسان أن له ربا وأن له خالقا وأن له سيدا يجب أن يرجع إليه.
1: نعم.
0: واضح. يعني أنه قبل أن أذكر الله بالتسبيح أذكر أن الله موجود في حياتي.
1: نعم.
0: هذا من ذكر الله عز وجل، أو أتذكر رب العالمين أنه هو الله ربي وخالقي. بالنسبة لذكر الله يعني نذكر الله عز وجل، ولهذا لما تقولي أذكر الله تذكرين الله أنه هو الرازق. إذا إذا إذا إذا اعترتك هموم في جانب الرزق والمال، فعند ذكر الله نذكره أنه هو الرازق فيطمئن القلب.
1: صح.
0: إذا اعترتنا مصائب الدنيا فإن بذكر الله وهو أن نذكر أن الله سبحانه وتعالى هو فارج الهم وكاشف الكروبات، ونذكر أن ما يحدث لنا في حياتنا كله من مقادير الله، يعني نحن نتحرك بين مقادير الله سبحانه وتعالى، وما يأتي من الله خير. إذن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله عز وجل عندما أذكر ربي أذكره أنه هو الذي سيعينني وسيرزقني ويكشف همي ويشفيني وإلى غير ذلك من الأمور اللي تخلي الإنسان يطمئن أن الأمور بيد الله.
1: نعم. أن أمري كله بيده. نعم.
0: وأن الله أرحم الراحمين.
1: صحيح.
0: وكتب على نفسه الرحمة وسبقت رحمته غضبه. فعندما يذكر الله عز وجل فيطمئن القلب، ثم عندما يطمئن القلب ينشغل اللسان بذكره.
1: نعم.
0: يعني ليس ذكر الله عز وجل هو حركة اللسان.
1: نعم.
0: هي أولا حركة الذكر الحقيقي هي حركة القلب.
1: نعم.
0: أن القلب ذكر أن له ربا، يعني ذكر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم.
0: وذكر أن لله وإن إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: نعم. أنه

0: يبتدي في حياته. إذن قبل أن يذكر اللسان ويردد التسبيح والتهليل والتحميد، يكون القلب المفروض تذكر أن الله عظيم، وأن الله بكل أسمائه الحسنى، يعني بذكر بمناداته لله.
1: نعم.
0: فهذا الذكر الموجود في القلب أو التذكر بأن الأمور بيد الله جميعا،
1: هذا تمريح،
0: سيطمئن، سيريح. ثم تزيد التسبيحات، يعني تزيده نورا واطمئنانا واستقرارا. سبحان الله. يعني بالنسبة لذكر الله عز وجل، يعني مريت بتجربة مع هذا، سبحان الله. أنا لا أحب أن أشارك تجارب الخاصة والحياة الخاصة،
1: يسعدنا أن تشاركين.
0: لكن أقول هذا من باب أنه يعني إفادة للمستمعين والمستمعات. يعني بذكر زمان، يعني ممكن أيام الجامعة، اعترتني حالة نفسية صعبة جدا، يعني حالة غير مفهومة من خوف، من قلق، ممكن تسمى بانيك أتاك. يعني مهم، حالة نفسية بصراحة أصعب شيء هو الأمور النفسية لما تعتري الإنسان.
1: أصعب من الجسدية بكثير.
0: تفقدك مذاق الطعام
1: والنوم
0: والراحة، يعني تشوفي حواليك الناس مبتسمة فرحانة وأنت تايهة في أمور يعني لا يوجد فيها إجابة أو ليس لك إجابة عنها، سبحان الله. فهذا الحالة النفسية يعني بذكر أنه ضجت منها وانزعجت منها إلى متى، يعني لا صرت أركز في الدراسة ولا في الأكل ولا في الشرب ولا الجلسة مع الأحباب ولا مع الناس. فسبحان الله يعني طالت، فقلت لها لابد أن أجد حل.
1: نعم.
0: يجب أن يكون هناك حل، يعني مستحيل الواحد يستمر بهذا الوضع. فسبحان الله، يعني قلت أليس في القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى قال القرآن شفاء لما في الصدور. أكيد سأجد حلا أو شفاء لهذه الحالة النفسية في كتاب الله عز وجل. فبعد تصفح الآيات، سبحان الله، استقرأت أو حسيت أنه التسبيح، كلما أراد الله عز وجل أن ينصح النبي صلى الله عليه وسلم فيما جميعا يقول سبح في التسبيح. فقلت يعني طيب لنلجأ إلى التسبيح، وهما خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فسبحان الله دخلت في حالة من التسبيح، سبحان الله والحمد لله أكبر. كلما أحسست أنه لا أستطيع أن أنام، دخلت في عالم التسبيح، سبحان الله والحمد لله، أرددها أرددها حتى أجد نفسي يعني نمت. وفي جميع الحالات يعني دخلت في حالة من التسبيح، لأن التسبيح يبعث الإطمئنان.
1: صحيح.
0: سبحان الله. فوجدت فعلا أن كثرة التسبيح أخرجني من الحالة،
1: أعطتك راحة نفسية.
0: نعم، أخرجني من الحالة الشتات النفسي والقلق والاضطراب والخوف اللي لا يعرف الإنسان أحيانا كيف يحدث له وما هو السبب. يعني أحيانا بيحدث فجأة، أكيد في أسباب، لكن الإنسان ممكن من شغاله يفوق هو في هذه الحالة.
1: صحيح.
0: فسبحان الله يعني انشغلت بالتسبيح فعلا، ووجدت أن التسبيح فعلا يشد الملك. كان في كاتب أو كان في داعية الله يرحمه، كان له 3 كتب، من بين كتبه الرقائق كان عنده عنوان التسبيح يشد الملك.
1: التسبيح ما ليش نحكي عن هالعنوان،
0: يعني ملك الإنسان، يعني ما يملكه الإنسان.
1: نعم.
0: يشده التسبيح.
1: نعم.
0: يعني بركة هذا التسبيح.
1: نعم.
0: بمعنى أنه الإنسان أعظم ملك يمتلكه ودينه.
1: صحيح.
0: هو هذه العلاقة،
1: ولهذا ندعو أن لا يشعل الله
0: تلا أنا في ديننا. فكثرة التسبيح تجعله يمسك هذا الملك، ولهذا تحسي أن الله سبحانه وتعالى كان ينصح به للنبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: ويعلمه أنه يعني سبح بالبكرة وأصيلة، وسبح بالعشي والإبكار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أذى قريش سبح.
1: نعم.
0: يكثر التسبيح. فسبحان الله، حسيت في هذيك اللحظة أهمية التسبيح، كيف يطمئن القلب ويخرجك من الحالة. طب بفضل الله سبحانه وتعالى، وأذكر كانت لي صديقة أيام الجامعة كانت تعاني نفس الحالة، فكانت تأتي وتقول يعني عينيني يعني أنصحيني والله حالة صعبة، فكنت أقول لها سبحي لأنه أنا وجدت الشفاء التسبيح، فكنت أقول سبحي. كل ما تعتريك الحالة انشغلي بالتسبيح،
1: ليس فقط الحالة النفسية، حتى كثير من الأمنيات لكثير ممن نعرف وممن لا نعرف تحققت بسبب الاستغفار والتسبيح، إن كان إنجاب الذرية، إن كان شفاء من مرض، أي أمنية، أي رجاء عند أي أحد، كانت دائما النصيحة ولا زالت أن يلجأ للتسبيح.
0: نعم، يعني كنت أحثها أن سبحي، فكانت سبح وتيجي بتقول والله ما راح القلق، ولا سبحي زيدي سبحي يعني كثير من التسبيح، فتقول ما اشتغل. فسبحان الله تتأمل يعني ليش ما اشتغل، أكيد مش الخلل في التسبيح. فوجدت الإجابة يعني باختصار، ربما يعني أنا انطلقت من القرآن.
1: نعم.
0: انطلقت بقناعة ويقينا أن في القرآن شفاء.
1: نعم.
0: وأن في القرآن أدوية لمن أراد الشفاء.
1: نعم.
0: وأن علاجنا موجود في القرآن، فيه ذكركم
1: لله.
0: فانطلقت بقناعة أبحث عن شفاء لحالة نفسية، فوجدت فعلا أنها أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نسبح، وأمر الكون أن يسبح. فكل الكون يسبح، وكل في فلك يسبحون ويسبحون، كأن الكون يشده تسبيح الله سبحانه وتعالى ويجعله يسير بهذا السكون وهذه الطمأنينة نتيجة تسبيحه لله سبحانه وتعالى. فكنت أقول لها مشكلة ليس في التسبيح، المشكلة في المنطلق. فتذكرت الكاتب له 3 كتب، الرقائق والعوائق والمنطلق، فقلت المشكلة في المنطلق. منطلقي كان كتاب الله.
1: نعم.
0: بحثت عن العون وعن المساعدة وعن الشفاء في كتاب الله عز وجل.
1: نعم.
0: بس صديقتي بحثت عنه عندي، وأنا أصلا كنت أعاني.
1: نعم.
0: ففاقد الشيء لا يعطيه، فقلت لها ارجعي ابحثي في كتاب الله، جيدي ممكن تجدين دواء لحالتك. سبحان الله، ونفس الشيء يعني أن ذكر الله غرس في قلوبنا الطمأنينة، ويعني ذكر الله سبحانه وتعالى كما أرشدنا وكتب العلماء كثير في أنه الذكر عندما يتوافق القلب مع اللسان لا يكون مجرد حركة على اللسان،
1: القلب يكون حاضر،
0: يكون القلب حاضرا والعقل متأملا فيما يردده هذا اللسان، فإن حدث ذلك كان فعلا ذكرا.
1: صح.
0: والقرآن ذكر. الله سبحانه وتعالى من أسماء القرآن الذكر.
1: صح.
0: والله عز وجل كثير من الآيات لعلكم تذكرون مترددة كثيرا، وذكرى للمؤمنين. إذن فسبحان الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، معانيها عميقة جدا. قبل أن يحدث الذكر على اللسان يكون القلب متواصل مع الله سبحانه وتعالى، يكون مستسلم لله عز وجل، يكون يذكر القلب أن له ربا يلتجئ إليه. يعني كقصص كثيرة ترد في كتاب الله عز وجل، عندما سيدنا يونس في بطن الحوت تذكر أن لا إله إلا
1: أنت
0: سبحانك إني كنت من الظالمين، تذكر رب الله، ذكر الله بذكر عظيم. وسيدنا أي، وبعدين شو صار؟
1: فرجت عليه.
0: نعم. وسيدنا أيوب عندما أصابه ما أصابه من ضرر قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، تذكر بأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، ذكر الله بذكر عظيم فشفاه الله سبحانه وتعالى. إذن حقيقة الذكر هي ليست كلمات وإنما حقيقة الذكر هو كم هذا القلب مستحضر لرب العالمين. نعم. كم يؤمن هذا القلب أن فارج الهم هو الله. نعم. وكاشف الكروبات هو الله ومنزل السكينة هو الله. نعم. ومنبث الطمأنينة بذكره في القلب هو الله سبحانه وتعالى. إذن القلب حاضرا، فإذا حضر القلب ودعمته الجوارح بذكر الله عز وجل ليس فقط أقوال وإنما حتى أعمال،
1: ما حسن ظن
0: يعني
1: بالله.
0: يذكر نعم. الله في أعماله فيقبل على الحلال ويبتعد عن الحرام، هذا من ذكر الله.
1: نعم.
0: فالناس ممكن فهم قاصر، وبصراحة يعني لنا جهل كثير إلى الآن، ما زلنا نجهل هذا الدين والله، ما زلنا نجهل حقائق كثيرة في ديننا
1: للأسف. صدقتي أخت عائشة، ابن القيم رحمه الله يقول: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. أوجه ذكر الله أخت عائشة، يعني ذكر الله كما قلنا استحضار القلب واللسان مع بعض معا، لكن ما هي أوجه ذكر الله إذا أردنا أن نحصر ذكر الله؟ التسبيح، قراءة القرآن، كما تفضلت أيضا قلت أن عندما يبتعد عن الحرام لا يقوم بفعل الحرام ويقوم بفعل الحلال أيضا هو ذكر لله، ماذا أيضا؟
0: طيب أكبر ذكر هي الصلاة.
1: نعم، الصلاة كل شيء، ذكر ودعاء وتسبيح وكل شيء.
0: هو شوفي، الإنسان يجب أن يعلم ويعتقد أن الأمور بيد الله فيذكر الله سبحانه وتعالى. وفي حديث كثير، يعني بصراحة أهم حديث اللي شخصيا أنا أردده دائما، أنه من جعل همه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا جميعا، ومن تشعبت في معنى الحديث به الهموم لا يدري له بأي واد يهلك. يعني أنه الإنسان من باب الذكر لا ينسى أن له رب وأن له خالق وأنه مطالب بأمور كثيرة يقدمها، يعني نعم. التزام بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، هذا ذكر.
1: نعم.
0: ثم في قضية الذكر بصراحة الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في كثير ناس يعني تبدع
1: بدع كثيرة. نعم.
0: بهذا الذكر ويخرجها إلى إلى إلى أمور كثيرة جدا إلا الذكر.
1: نقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: فنقتدي، ورسول صلى الله عليه وسلم له أدعية جميلة جدا. يعني الواحد لما يتأملها ويحللها والله بحد ذاتها
1: تحسيها معبرة جدا. صحيح.
0: نعم. فيلتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان به عليه الصحابة والتابعين والسلف الصالح، يعني كان الصحابة عندهم أدعية جميلة. نعم. كذلك فيلتزم بها، وأول شيء هو أذكار الصباح والمساء اللي النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، نلتزم بما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعظم ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها 100 في الصباح و100 في المساء كانت حرزا له وكانت حصنا له.
1: نعم.
0: ولا تقربه وساوس الشياطين الإنس والجن، يعني لا تؤثر، قد تكون هناك لكن لا
1: فائدة عظيمة.
0: فهو محصن في حصن وحرز من الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء التي يجب أن يلتزم بها الإنسان.
1: هي بمثابة الدرع والله.
0: بتلاحظي في زماننا الناس في غفلة يذكرون كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، وعندما تنسد الأبواب يلجؤون إلى الله عز وجل.
1: صحيح.
0: مشكلتنا أنه نذكر كل شيء، نعمل بلان، نعمل جداول، أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، لما تراجع الجداول أين نحن؟ أين هذا القلب من الله؟
1: صدقتي أخت عائشة، حقيقة لا الدنيا ولا الشيطان والعياذ بالله سيأتي ويقول اذكر، لا تذكر الله، لن يقول لنا هذا. ما يفعله هو يجعلنا التسويف والتأجيل وجلب المشاغل، مشغولين جدا، نحن ملتهين بهذه الدنيا جدا، ولذلك دائما نؤجل، نخلص هيك. وبالأخير بتحسي الوقت بدنا راح.
0: في آية: اذكروني أذكركم.
1: نعم.
0: اذكر الله يذكرك.
1: صحيح.
0: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم
1: أنفسهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
0: نعم. يعني العبد الإنسان وهذا القلب خاصة خلق لا يستطيع أن يعيش إلا بتواصله مع الله.
1: صحيح، هكذا خلقنا الله.
0: ما فيش يعني أن يتعلق بالذي خلق. شفتي الناس المتعلقة بالدنيا؟ المفروض نتعلق بالله أكثر من هذا. إحنا سبب اضطراب القلب هو هذا التعلق
1: نعم
0: احنا تعلقنا بشيء فاني.
1: صحيح.
0: فإذا فاني ذاك الشيء انسد يعني انقطع التعلق، فصار الواحد في شتات مضطرب.
1: صحيح.
0: لأنه ما فيش تعلق بحبل متين وهو حبل الله سبحانه وتعالى. يعني أحببنا أو كرهنا، الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون يعني بعيد عن الله سبحانه وتعالى. إن أراد أن يعيش بعيد عن الله عز وجل تاه وتشتت شمله.
1: نعم.
0: وتفرقت أموره
1: وعاش في وحشة. نعم.
0: وعاش في وحشة يعني لن ينال، سيتعبه الله عز وجل.
1: صحيح.
0: في مراده ومناله.
1: حتى الملحدين عندما كانوا على سرير الموت نادوا الله وناجوا الله أن ينقذهم أن يشفيهم، ملحدين روس وغير يعني من جميع المشهورين من الملحدين كلهم عند الحاجة الماسة التجأوا إلى الله.
0: ما
1: بس يعني
0: عندما حس حاله غرقان.
1: نعم. حتى فرعون. صحيح.
0: سبحان الله. لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن الله، وبالتالي الذي يبحث عن الطمأنينة ويبحث عن الفلاح ويبحث عن النجاح ويبحث عن السعادة بعيدا عن الله
1: لن يجدها.
0: لن يجدها.
1: لن يجدها.
0: قد يتوهم أو يوهمه الشيطان أنه وجدها، لكن في حقيقة الأمر هناك فراغ داخلي يعاني منه. ولهذا نجد كثير من الناس الذين ظلوا وأضلوا يعني آخر حياتهم انتحار.
1: تماما. رغم أنهم يملكون كل شيء. نعم. تقريبا، لكنهم انتحروا.
0: فسبحان الله، فتحسي أنه هذا القلب لا يستطيع أن يعيش بعيدا عن الله عز وجل، لا يستطيع، سيضيع. أو تتخطفه الشياطين، وتتخطفه الشياطين بوساوس وبأفكار وبأوهام، ويخرج من وهم ليدخل في وهم، يخرج من مشكلة ليدخل في مشكلة، فيعيش حياته كلها بتحسيه يعني تايه ضايع. قد يتوهم أنه سعيد، قد يتوهم، قد يوهمه الشيطان، قد يمني،
1: لكنه بالنهاية وهم.
0: لكن في حقيقة الأمر داخل كل نفس، يعني كل إنسان بصير على نفسه حيحس أنه في شيء فاقده، في شيء ناقص.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى. فلهذا حقيقة الذكر لا يقصد بها ذكر اللسان. ولهذا ممكن كثير من الناس تقول لك أنا أسبح وأعمل لكن لم أحصل على الطمأنينة. يعني أنت تسبح بالله.
1: نعم.
0: أنت تسبح بالله، صحيح تقول سبحان الله، لكن هذا القلب لا يستعظم الله. تقول.
1: نعم.
0: سبحان الله، صح؟ سبحان الله وتنزيه الله عز وجل. قد أقول بلساني سبحان الله، لكن هل قلبي ينزه الله عز وجل من مما ينبغي أن أنزهه؟ أن الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجيب له. إذن.
1: نعم.
0: أنا مؤمنة بقلبي أن الله سيستجيب، فقط المشكلة لازم أعرف كيف أدعو الله عز وجل. ثم إذا قرأت الدعاء مثلا، إذا ذكرت الله عز وجل وأنا أعاني من مرض، هل لساني يقول اللهم اشفيني وقلبي يقين
1: وعن حسن الظن؟ نعم،
0: عن حسن الظن بالله، كما كان لسيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين،
1: سيدنا يونس في قعر الحوت، في بطن الحوت.
0: إذن المهم هو هذا القلب.
1: القلب بدنا نشتغل عليه كثير يا أخت عائشة.
0: نعم. ما إذا
1: نحتاج أن نشتغل عليه.
0: إذا نجحنا، هو القلب يظل يحارب يعني إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا القلب يكون يقظ، يعني قد يسهو، قد يغفل.
1: نعم.
0: لكن سبحان
1: لكن
0: الله
1: لا يكون ميت، أن يكون حيا. صحيح.
0: غفلته لا تطول.
1: نعم.
0: نسيانه لا يطول إلا ويتذكر أن الله سبحانه، إلا يعرف أنه يجب أن يلجأ إلى الله عز وجل. إذن هن الصلاة الفريضة هذه كلها ذكر الله.
1: صحيح.
0: كلها ذكر. لما يسمع الواحد الأذان تنبيه حتى يذكر الله عز وجل. تخيلي لو الله سبحانه وتعالى ما جعل لناها، احنا عايشين في هذه الدنيا لا أذان لا صلاة، لا نعرف نسبح ولا نعرف ماذا نقول، كيف تكون حياة الإنسان؟ إذن من الذي علمنا؟ الله عز وجل خلقنا وعلمنا اسمه وعلمنا كيف نناديه، وأرسل لنا نبيا أعظم خلق، أعظم ما يعني أعظم خلق حبيب الله عز وجل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرسله رحمة للعالمين.
1: نعم.
0: إذن كل هذا فضل من الله عز وجل.
1: نعم.
0: حتى الله عز وجل يعني برحمته تسعنا هذه الرحمة التي وسعت كل شيء. فالمهم فقط الإنسان يعرف كيف أو يكون صادقا مخلصا حاضرا غير غافلا وهو يذكر الله سبحانه وتعالى.
1: نسأل الله أن يؤنسنا بفضله وأن يردنا إليه ردا جميلا. للحديث بقية عن نفس الموضوع
0: إن شاء الله.
1: وصلنا الختام، أترككم في رعاية الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيد حمل الخير أخت عائشة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 19 من مايو أيار في سنة 2026 ميلادي، والثاني من ذي الحجة في سنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا ثاني أكثر السرطانات فتكا في أستراليا، فحص بسيط قد ينقذكم من سرطان الأمعاء. نيو ساوث ويلز الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشارة عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول أرجأت مهاجمة إيران بعد طلب من قطر والسعودية والإمارات. حزب الله اللبناني اختراق بلا إنذار، عجز صهيوني متصاعد أمام مسيرات حزب الله. الكيان الصهيوني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لأرض الصومال. باكستان رويترز تقول باكستان تنشر طائرات حربية وألاف الجنود في السعودية. رابطة أكاديمية تقول ضم الذاكرة. رابطة أكاديمية تقول الكيان الصهيوني يستخدم الأثار لطمس الحق الفلسطيني. السودان انفجار غامض قرب مطار كاسلا يخلف قتلى. الجزيرة ترصد دمار في راشي الفخار جنوب لبنان بعد غارات صهيونية. الاحتلال الصهيوني معركة الوعي يخوضها أسطولة الصمود والحرية، لهذا واجههما الكيان الصهيوني في المياه الدولية. لبنان لكل طائفة حصة، أعباء الحرب لم تمنع اللبنانيين من الحج. العراق اكتشاف مقابر جماعية بالعراق، مركز جنيف الدولي يحذر من دفن الحقيقة مرتين. جنوب لبنان غارات على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن قصف مواقع صهيونية. الرئيس الأمريكي يقول عقارب ساعة ترامب تدق بسرعة، فكيف كان صداها في طهران؟ ترامب يدافع. ترامب يقول الرسوم الجمركية وصفقات الاستثمار تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي. كوبا رئيس كوبا يقول أي هجوم أمريكي ضدنا سيؤدي إلى مذبحة. روسيا تعلن مناورات نووية في بيلاروسيا، وزيلينسكي يعتبرها سابقة خطيرة. صور فضائية تكشف تدمير أوكرانيا لعشر خزانات نفطية في عمق روسيا. الكيان الصهيوني مفاعلات كيميائية مفتوحة، كيف حول الكيان الصهيوني جنوب الليطاني أرضا محروقة؟ المكتب الإعلامي بغزة يقول تحويل الكيان الصهيوني للأونروا لمنشآت عسكرية استخفاف بالإدارة الدولية. وكالة الأنباء اللبنانية أنباء عن اغتيال كيان صهيوني قياديا في الجهاد الإسلامي وابنته في بعلبك. الكيان الصهيوني رواد الباشان الكيان الصهيوني يقتحم الأراضي السورية ويطالب بإقامة بؤرة استيطانية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا مع التقدم في العمر ترتفع إمكانية الإصابة بسرطان الأمعاء عند بعض الأشخاص، رغم عدم وجود أي تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض أو حتى ظهور أي عرض يشير إليه، وهذا ما يدعو للحذر من أن سرطان قد يحدث

واحد من كل 4 أستراليين أنه يشعر بالوحدة، أي بشعور دائم بعدم وجود تواصل وعلاقات اجتماعية مرضية مع الآخرين. وأصبحت الوحدة وباء اجتماعيا طال كل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية. وتقول مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة راند فايد في حلقة هذا الأسبوع من دردشة عائلية، وتضيف السيدة راند أن الوحدة ليست ظاهرة يعاني منها كبار السن فقط، بل حتى المراهقين يعانون منها، وتزداد حدتها من فترة المناسبات كما الأعياد. ولمواجهة مشاعر الوحدة تنصح السيدة فايد باتخاذ هذه الخطوات: الاعتراف بوجود مشكلة دون خجل. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أوقفت هجوما عسكريا كان من المقرر شنه على إيران اليوم الثلاثاء، استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وأوضح ترامب أن القادة الثلاثة دعوا إلى التريث لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي يتوقع أن يقضي إلى اتفاق مقبول للغاية لجميع الأطراف في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أن القادة الخليجيين أعربوا عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. حزب الله اللبناني، لا تزال الطائرات المسيرة الانقضاضية التي يستخدمها حزب الله اللبناني تشكل تحولا نوعيا في طبيعة المواجهة على الجبهة الشمالية للكيان الصهيوني، وتؤرق المؤسسة العسكرية الصهيونية. واليوم أفادت مصادر إعلامية صهيونية بأن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة ستعقد جلسة خاصة لبحث فشل الجيش في وضع حد للمسيرات الانقضاضية المتفجرة التي يستخدمها حزب الله في لبنان. الكيان الصهيوني، تسلم الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ أمس أوراق اعتماد محمد حاجي أول سفير لما يعرف بإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا. وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد في مقر الرئيس الصهيوني بالقدس الغربية، ونشر مكتب هرتسوغ صورة له وهو يتسلم أوراق الاعتماد. باكستان، نشرت باكستان 8000 جندي وسربا من الطائرات المقاتلة ومنظومة دفاع جوي على الأراضي السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية وحكومية في إسلام أباد. رابطة أكاديمية تقول لجنة الحرية الأكاديمية ميسا قالت رابطة دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية التابعة لها إن السلطات الصهيونية تمضي في خطوات جديدة تهدف إلى بسط السيطرة المدنية المباشرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وحذرت الرابطة من أن هذه السياسات توظف التراث والأثار أداة لانتزاع الأرض وطمس الصلة التاريخية للشعب الفلسطيني بها. السودان، هز انفجار غامض فجر أمس منطقة قرب مطار كسلا عاصمة ولاية كسلا شرقية السودان، مما أدى إلى تدمير شاحنة ومقتل سائقها وشقيقين كانا على متنها. وقالت مصادر رسمية للجزيرة إن الحادث وقع في منطقة أبو دهاب غرب مطار كسلا بمحلية ريفي كسلا، مرجحة أن يكون ناجما عن انفجار لغم أرضي في شاحنة كانت تحمل ضأنا، مما أدى إلى تدميرها ومقتل السائق والشقيقين جمال وحسن عمر آدم. الجزيرة ترصد، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني غاراتها على جنوب لبنان مستهدفة بلدة عين بعال الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، كما هددت صبيحة هذا اليوم 3 بلدات في القطاع الغربي وقضاء صور. وخلفت هذه الغارات دمارا واسعا رصدته كاميرا الجزيرة في بلدة رشاي الفخار التي تقع في قضاء حسبية على بعد 7 كيلومترات من الحدود الجنوبية للبنان، ولا تبعد كثيرا عن بلدة كفر شوبة ومواقع صهيونية تطل عليها مباشرة. الاحتلال الصهيوني، لم ينتظر الاحتلال الصهيوني اقتراب السفن من مياهه الإقليمية، بل نصب كمنه في عرض البحر على بعد نحو 350 ميلا بحريا من قطاع غزة قبالة السواحل القبرصية. هناك بدأت الزوارق الحربية الصهيونية بمحاصرة بعض سفن أسطول الصمود العالمي التي تنسق مع سفن أخرى قادمة من أوروبا تحت لواء أسطول الحرية في عملية استيلاء، وصفها الباحث في الشأن الصهيوني وليد حباس بأنها معقدة وطويلة، موضحا أنها قرصنة تتم في المياه الدولية حيث تم تحويل مسار السفن قصرا من وجهتها الإنسانية في غزة إلى ميناء أسدود العسكري. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان، بيروت، في ساحة انتظار مكتظة بالحجاج تختلط مشاعر البهجة بالرهبة على الوجوه. حقائب السفر مصطفى قرب الحافلات

0: التي ستقلهم إلى مطار بيروت، فيما تتعالى همسات الدعاء بين العائلات ليبدو موسم الحج هذا العام رحلة مثقلة بالقلق في ظل الحرب المستمرة في لبنان وارتفاع تكاليف المعيشة والسفر. العراق: طالب مركز جنيف الدولي للعدالة السلطات العراقية بفتح تحقيق مهني مستقل في المقابر الجماعية التي أعلن عن اكتشافها بمحافظة الأنبار، محذرا من تحويل الملف إلى مادة للدعاية السياسية أو فرض روايات مسبقة قبل استكمال الفحوص الجنائية وتحليل الحمض النووي. جنوب لبنان: شن الكيان الصهيوني أمس غارات على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان وشرقه، في حين أعلن حزب الله استهدافه آليات ومواقع عسكرية صهيونية. وقال مراسل الجزيرة إن إحدى الغارات الصهيونية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوب لبنان، كما استهدفت غارات صهيونية أخرى بلدات زوطر الشرقية وفرون وكفر حونة إلى جانب محيط بلدة رشاية الفخار في قضاء حاسبية جنوب البلاد ومحيط مدينة بعلبك في البقاع الشرقي لبنان، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة. الرئيس الأمريكي يقول: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن عقارب الساعة تدق بالنسبة لإيران، ويجدر بهم أن يتحركوا بسرعة فائقة وإلا فلن يتبقى منهم شيء. وحذر ترامب إيران من أنها ستواجه ضربة أشد قسوة بكثير إذا لم تتقدم بعرض أفضل للتوصل إلى اتفاق، وفقا لموقع أكسيوس. ترامب يدافع: دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نهجه الاقتصادي القائم على الرسوم الجمركية والاستثمارات الحكومية المباشرة في الشركات، معتبرا أن سياساته أعادت تنشيط الاقتصاد الأمريكي رغم الحرب على إيران وارتفاع التضخم، وذلك خلال مقابلة مع مجلة فورتشن الأمريكية. كوبا: حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانل أمس من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده سيؤدي إلى مذبحة، مشددا في منشور على منصة إكس على حق بلاده في الرد على أي هجوم قد تشنه الولايات المتحدة في ظل توتر شديد بين البلدين. روسيا تعلن: أعلنت روسيا وحليفتها بيلاروسيا أمس انطلاق مناورات نووية مشتركة على الأراضي البيلاروسية في خطوة أثارت حفيظة أوكرانيا التي اعتبرت نشر أسلحة تكتيكية هناك تحديا غير مسبوق للأمن العالمي. صور فضائية تكشف: أظهرت صور أقمار صناعية حديثة دمار واسع طال عمق قطاع الطاقة الروسي، حيث وثقت تفحم وتدمير 10 خزانات نفطية في هجومين منفصلين. وتكشف الصور الفضائية تدمير 6 خزانات في منشأة بيرم النفطية غربي البلاد، إلى جانب 4 خزانات أخرى في محطة ضخ النفط سولنيتشوغورنيك بضواحي العاصمة موسكو، في تصعيد يعكس استراتيجية أوكرانية لضرب البنية التحتية وسلاسل إمداد الوقود. الكيان الصهيوني: لم تعد الغارات الصهيونية المستمرة على جنوب لبنان مجرد ضربات عسكرية تقتصر أثارها على الدمار المادي، بل تحولت إلى مفاعلات كيميائية مفتوحة تصيب البشر والحجر والطبيعة معا، وتترك هذه الغارات خلفها مزيجا من السموم والمعادن المتطايرة كالرصاص والزئبق والكروم التي تترسب في التربة والمياه وتسبب أخطارا جمة على الجهاز التنفسي والجلد، وهو ما يظهر جليا في غارات مستمرة كالغارة التي استهدفت بلدة كفر تبنيت. المكتب الإعلامي بغزة ينتقد: انتقد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة القرار الصهيوني الصادر الأحد بتحويل مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة إلى منشآت عسكرية، مؤكدا أن القرار يشكل تعديا على الأمم المتحدة ومنظماتها واستخفافا خطيرا بالإرادة الدولية وبقرارة الأمم المتحدة. وكالة الأنباء اللبنانية: أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فجر أمس باستشهاد قيادي بحركة الجهاد الإسلامي وابنته في استهداف صهيوني بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية بأطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان. ويأتي ذلك ضمن خروقات صهيونية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 من أبريل نيسان الماضي، والذي جرى تمديده يوم الجمعة لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو تموز المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة من الكيان الصهيوني: اقتحم 4 صهيونيين على الأقل من حركة رواد البشان الاستيطانية الأحد الأراضي السورية، فيما تظاهر العشرات من عناصرها قرب السياج الحدودي مطالبين بموافقة الحكومة الصهيونية على السماح ببدء الاستيطان في المنطقة التي يطلقون عليها البشان الواقع جنوب سوريا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: ثاني أكثر السرطانات فتكا في أستراليا، فحص بسيط قد ينقذكم من سرطان الأمعاء. نيو ساوث ويلز. الوحدة باء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشارة عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول أرجأت مهاجمة إيران بعد طلب من قطر والسعودية والإمارات. حزب الله اللبناني، اختراق بلا إنذار، عجز صهيوني متصاعد أمام سيارات حزب الله. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لأرض الصومال. باكستان، رويترز تقول باكستان تنشر طائرات حربية وألاف الجنود في السعودية. رابطة أكاديمية تقول ضم الذاكرة، رابطة أكاديمية تقول الكيان الصهيوني يستخدم الآثار لطمس الحق الفلسطيني. السودان، السودان تقول انفجار غامض قرب مطار كسلا يخلف قتلى. الجزيرة ترصد، الجزيرة ترصد الدمار في راشية الفخار جنوب لبنان بعد غارات صهيونية. الاحتلال الصهيوني، معركة الوعي يخوضها أسطول الصمود الحرية، لهذا واجههم الكيان الصهيوني في المياه الدولية. لبنان، لكل طائفة حصة، أعباء الحرب لم تمنع اللبنانيين من الحج. العراق، اكتشاف مقابر جماعية بالعراق، مركز جنيف الدولي يحذر من دفن الحقيقة مرتين. جنوب لبنان، قرص على جنوب لبنان وحزب الله يعلن قصف مواقع صهيونية. الرئيس الأمريكي يقول عقارب الساعة تدق بسرعة، فكيف كان صداها في طهران؟ ترامب يدافع، ترامب يقول الرسوم الجمركية وصفقات الاستثمار تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي. كوبا، رئيس كوبا يقول أي هجوم أمريكي ضدنا سيؤدي إلى مذبحة. روسيا تعلن مناورات نووية في بيلاروسيا، وزيلينسكي يعتبرها سابقة خطيرة. صور فضائية تكشف، صور فضائية تكشف تدمير أوكرانيا لعشر خزانات نفطية في عمق روسيا. الكيان الصهيوني، مفاعلات كيميائية مفتوحة، كيف حول الكيان الصهيوني جنوب الليطاني أرضا محروقة؟ المكتب الإعلامي بغزة ينتقد، المكتب الإعلامي بغزة يقول تحويل كيان الصهيوني الأونروا لمنشآت عسكرية استخفاف بالإرادة الدولية. وكالة الأنباء اللبنانية، أنباء عن اغتيال كيان الصهيوني قياديا في الجهاد الإسلامي وابنته في بعلبك. الكيان الصهيوني، رواد الباشان، صهيونيون يقتحمون الأراضي السورية ويطالبون بإقامة بؤرة استيطانية. أما الآن أحبتي الله، يوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة، أدناها 10 درجات، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:32 والشروق تمام 6:43. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

0: من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.
0: أكيد.

سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد، إن قلت كن يكون، من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك

قلبي قد غسلت من الورى. يا رب قلبي، يا رب قلبي قد غسلت من الورى.

0: ترى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفل

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك سيكون لنا عودة إلى التأملات القرآنية، وكنا قد انتهينا في هذه التأملات إلى سورة الأنبياء، ثم قطعناها بالحديث عن أنبياء الله ورسله، ونكتفي بما قد ذكرناه من قبل عن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن بعض الطلاب ممن ينتسب إلى الجامعة الإسلامية خاصة رغب أن نتم القرآن قبل أن ينتهي فترة دراستهم في الجامعة ويعودوا إلى بلادهم. وعلى هذا كنا ولله الحمد قد بدأنا من فاتحة الكتاب وانتهينا إلى سورة الأنبياء، واليوم نشرع في تأملات حول سورة الحج. والعادة كما هي، في أننا لا نشرح السورة كلها، فنحن في درس قناة المجد نشرح السورة حرفاً حرفاً في محاسن التأويل، أما في هذا المسجد فإننا نأخذ وقفات مع بعض آيات الكتاب المبين، ولم نلتزم منذ البداية بالسورة كاملة. والله جل وعلا سمى القرآن مثاني، أي يثنى يكرر، فبعض أخباره وقصصه وما فيه كرر، فلا حاجة لتكرارها، ولهذا نقتطف أو نأخذ من كل سورة ما يغلب على الظن أن الحديث عنه لم نستوفه من قبل. هذا المنهج العام، ويحق للطالب أن يفهم المنهاج الذي عليه أستاذه في الشرح حتى يكون الجميع على بينة فيما نقول. نقول والله المستعان، ومن استعان بغير الله لا يعان، أن سورة الحج سورة اختلف فيها اختلافا كثيرا هل هي مكية أو مدنية، ولم يقطع أحد فيما نعلم من العلماء بأنها مكية كلها، ولم يقطع أحد بأنها مدنية كلها، لكن الخلاف هل أكثرها مكي أو مدني، والأظهر والله أعلم أن أكثرها مدني. قال الله جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قبل معنى الآية، المرضع المرأة يقال لها مرضع ويقال لها مرضعة بالتاء، فيقال لها مرضع إذا كانت لا تباشر الرضاعة، أما إذا كانت تباشر الرضاعة وتلقم وليدها ثديها يقال لها مرضعة بالتاء. وأما في الأول فاستغنت عن التاء لأن الرجل لا يرضع أصلا، فانتفى اللبس، فلا يفهم من كلمة مرضع أنه رجل. والحامل يقال للمرأة ولا يقال للرجل، لكن الله قال هنا: وتضع كل ذات حمل، ولم يقل كل حامل، وذات حمل هي المتلبسة بالحمل التي في بطنها جنين، أما الحامل فيقال لمن في بطنها جنين أنها حامل، ويقال لمن ليس في بطنها جنين أنها حامل، باعتبار أن المرأة عرضة للحمل ووعاء له. والحمل بالفتح كما هو في القرآن الآن، وتضع كل ذات حمل حملها ما يكون في البطن وما يكون في أعالي الشجر، أما بكسر الحاء حمل فهو ما يكون على الظهر، ما تحمله على ظهرك فهو حمل، وما يكون في بطن المرأة هذا حمل، وكذلك ما يكون في أطائف الشجر من أطائف الثمر يسمى حمل كما يكون في البطن. هذه كلغويات. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية اختلافا كبيرا حول مسألة ما المقصود بزلزلة الساعة، متى تكون؟ فذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بها آخر أيام الدنيا قبل البعث، آخر أيام الدنيا قبل البعث، وقالوا لأنه لا حمل ولا إرضاع بعد البعث. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، لكن النقل الصحيح الصريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه، بمعنى أنه يدفع هذا القول. إذن ما القول الثاني؟ القول الثاني أن هذا يكون يوم القيامة عندما تذهل كل مرضعة، وتذهب عن الشيء الذي تفعله، وهو رضاع وليدها. ووضع الحوامل هنا المقصود به يوم القيامة، يوم البعث والنشور، وليس المقصود به في آخر أيام الدنيا، في آخر أيام الدنيا بين يدي الساعة. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. والذي عمد إليه هذا الرأي، عمد إليه من عمد من العلماء للدليل لما في البخاري وفي مسلم وعند غيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي لبيك وسعديك، وما بعث النار؟ فيقول الله جل وعلا: من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة حتى بكوا وتغيرت وجوههم، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ يعني إذا كان من كل 1000 سيهلك 990، سيبقى رجل واحد من كل 1000. فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999، أو أن يأجوج ومأجوج يكثرون الأمر. فاستبشر الصحابة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبروا. جعلني الله وإياكم منهم. موضع الشاهد في الحديث أن هذا نص في أن هذا يوم القيامة، لأن النبي قال في الحديث: فعندما يقول الله لآدم من كل 1999، قال صلى الله عليه وسلم: فعندها يشيب الصغير، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فهذا خبر صلى الله عليه وسلم حل للمسألة، ونقل صريح صحيح لا يقبل التأويل. وقوله عليه الصلاة والسلام بلا شك أولى من قولي ونظري غيره، وإنما يلتمس العذر للعلماء، وكثير من السلف قال بالقول الأول، يلتمس لهم العذر لأن بين أيديهم أدلة لا ترقى إلى هذا الدليل. والذي ينبغي أن تتعلمه هنا، وهذه هي القضية الأساسية، أنك إذا رأيت لأحد من أهل العلم قولا مخالفا، فاعلم أنه لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يتجرأ على الله ورسوله، وإنما له أدلة لم تقع عليها أنت. فلا ينبغي قدح الناس والأخذ في نياتهم وذمهم والجلوس في مجالس العلماء لبيان نقصهم أو لأخذ الأقوال عنهم حتى تنقل إلى غيرهم ويرد عليهم القول. من يطلب العلم بهذا الطريق والله سيعيش أعماراً عديدة إن كتب الله له العيش، ولن يمتع بالعلم، ولن يعرف ما حقيقة العلم، ولن يبارك الله له في علم، ولن يأخذ أحد عنه علماً. قال الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم. ثم قال: وإن مصادمة الشريعة أمر لا يليق نسبته إلى فساق المسلمين، فكيف ينسب إلى علمائهم أنهم أرادوا مصادمة الشرع؟ إنما يبين المسألة ويحرر الخطاب، ثم يعتذر لمن عرف بالعلم، يعتذر له عن قوله، ولا يقبل منه ذلك القول، لأن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عندنا مقدم على قول كل أحد. لكن المقصود تلتمس الأعذار لأهل العلم. فالقول الأول وإن كان ظاهره أنه منازع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال به علماء أجلاء مفسرون معتبرون، بل قال به جمع كبير من سلف الأمة ممن شهد الناس قديما وحديثا لهم بالعلم والجلالة والحرص على الدين، قالوا بخلاف هذا الرأي. لكن لم يأتي أحد ببضاعة علمية قوية فيسفه تلك الأحلام ويقول فيها ما يشاء، إنما يتأدب معهم ويلتمس الأعذار لهم، وهذا مهم في التأصيل العلمي. نعود فنقول: يقول الله: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. وهذا شيء بدهي، لأنه إذا كان أنبياء الله ورسله يقولون يوم القيامة كل واحد منهم يقول: نفسي نفسي، فما بالك بغيرهم؟ لأن الناس ترى من الأهوال يوم القيامة ما لا يخطر لها على بال، عندما يبعث الناس من قبورهم ويحشرون بين يدي الله جل وعلا. ما المنجي؟ المنجي في ذلك كله تقوى الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، رزقكم، رباكم، أوجدكم من العدم، رباكم بالنعم، هداكم للدين، أبان لكم الطريق. هو جل وعلا مجمل القول أن يقال: لا يرينك الله في موضع نهاك عنه، ولا يفقدنك الله في موضع أمرك أن تكون فيه. لا يفقدنك الله في موضع أمرك أن تكون فيه، ولا يرينك الله في موضع نهاك الله جل وعلا عنه. والتقوى جماع الدين كله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال على بغلته، على ناقته في يوم حجة الوداع: أيها الناس اتقوا ربكم، وهي أعظم الوصايا. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الله في الآية: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأثبت الله لهم أنهم حيارى وأنهم مذهولون مما يرون، ثم قال إنهم ليسوا بسكارى، أي السكر الحقيقي الناتج عن الخمر، ثم بيَّن العلة في سبب حيرتهم وذهولهم وخوفهم ورعبهم، قال: ولكن عذاب الله شديد، أي الخوف من عذاب الله جل وعلا وشدة ذلك العذاب هو الذي جعل أهل الموقف فيما هم فيه من كونهم حيارى وكأنهم سكارى، ينظر إليهم الرائي فيعجب مما هم فيه، لأن يوم القيامة كما بينا يوم عظيم، لن يقيك أحد حره وويله وهوله إلا الله جل وعلا، فعلى قدر قربك من الله تكون نجاتك يوم القيامة، وعلى قدر بعدك عن الله عياذا بالله يكون هلاك المرء في تلك العرصات. هذا أول فاتحة السورة. ينشأ عن هذا سؤال، وهو أن الله قال إن زلزلة الساعة، فالذي يحتج على المعنى الثاني الذي اخترناه يقول: كيف يكون يوم القيامة زلزلة؟ الزلزلة المقصودة هنا ليست تحريك الأرض، الزلزلة المقصود في الآية ليس تحريك الأرض، وإنما ما يكون في القلوب من خوف وفزع، ما يكون في القلوب من خوف وفزع. فإن قال قائل: أين الدليل من القرآن على أن الزلزلة تأتي بمعنى الخوف والفزع؟ قلنا: قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا الزلزال الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الأحزاب ليس زلزال أرض، فالمدينة لم تتحرك ولم تهتز وقتما أطاف بها الأحزاب، وإنما هو خوف ورعب تمكن في النفوس من هول تلك الأيام التي حدق بها أهل الإشراك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة، ذكر ثلاث طوائف من الناس، ذكر ثلة من المجاهرين بالمعاصي الذين كفروا جهارا ويعاندون الله ويردون على رسله، وذكر قوما مذبذبين دخلوا في الإسلام على أمل نفع من بادية الأعراب الذين حول المدينة بصورة أولية، فإذا ولدت امرأته ولدا ذكرا أو نتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن كان ضد ذلك قال: هذا دين سيء، ورجع عن الدين. والفريق الثالث هم أهل الإيمان الذين وعدهم الله جنات عدن. قال الله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ولو في الآخرة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الفئة الأولى، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وقد رتبها الله بالأعم فالأخص، فالأخص بشدة، فالعلم أعظم أعم من الهدى، والهدى أخص من العلم قليلا وأعم من الكتاب، والكتاب أخص من العلم وأخص من الهدى لأنه لا يعطى إلا للرسل. لكن هؤلاء الذين يعاندون الله ويجادلون في وحدانيته لا علم معهم ولا هدى ولا كتاب منير يعتمدون عليه، بل إن العلم والهدى والكتاب المنير كلها تدل على وحدانية الله وعظيم سلطانه. قال الله: ثاني عطفه، ثاني اسم فاعل من ثنى بمعنى أمال الشيء وعوجه، وعطف الإنسان جانبه، والآية كناية عن الكبر والإعراض عن دين الله جل وعلا، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. واللام هنا إما أن تكون لام تعليل أي فعل ذلك ليضل الناس عن سبيل الله، وإما أن تكون لام العاقبة فيصبح المعنى أنه لما أعرض آل به إعراضه إلى أنه ضل عن سبيل الله. ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، هذا وقع لبعض كفار قريش ممن يدخلون أولا في الآية، مثل الأخنس بن شريق ومثل النضر بن الحارث. وله في الآخرة عذاب الحريق، هذا مما توعد الله به أهل الكفر يوم القيامة، ذلك بما قدمت يداك، الباء سببية بالاتفاق أي بسبب عملك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقلنا في دروس مضت أن ظلام هنا مصدر صناعي، ومعنى الآية ليس من صناعة الله الظلم، ليس من صناعة الله الظلم، وليست صيغة مبالغة،
ليست صيغة مبالغة على وزن فعال، لأن نفي الكثرة لا يعني نفي القلة، فلهذا يحترز من تفسيرها بأنها صيغة مبالغة، وإنما هي مصدر صناعي أي ليس من صناعته الظلم. هذه الطائفة الأولى. قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الحرف فسر بالشك وفسر بغير ذلك، لكن الصواب أن يقال من الناس من لم يتمكن الإيمان في قلبه، أي دخل الإيمان على الحافة، على شك وريب وعلى حافة الأمر، يرجو من وراء ذلك منافع دنيوية محضة، ولم يعرض نفسه ولم يهيئها للابتلاء، فيبتليه الله جل وعلا. قال الله: فإن أصابه خير اطمأن به، كما قلنا في التفسير أنه يقول هذا دين صالح، وإن أصابته فتنة أي أصابه ابتلاء من الله ولا مفر من الفتنة، قال الله: انقلب على وجهه. معنى انقلب على وجهه أي عاد إلى الطريق الذي جاء منه، عاد إلى الكفر. وهنا قال الله: خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأن المنافع التي كان ينشدها لم تتحقق، وخسر الآخرة لأنه ارتد عن دينه، وليس للمرتد عند الله في الآخرة نصيب. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه الطائفة الثانية. ثم قال الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. لما قال الله هنا تذيينا للآية إن الله يفعل ما يريد؟ ليبين أن أولئك اهتدوا بإرادة الله، وأولئك الأولون ضلوا بإرادة من؟ بإرادة الله. الله يقول: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالهداية بيد الله جل وعلا وحده، نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. قال سبحانه: يهدي الله لنوره من يشاء، لكن لا بد للمرء أن يجاهد حتى يهدى. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه ثلاث طوائف ذكرهن الله جل وعلا في هذه السورة المباركة. قال الله جل وعلا في آية بعدها: قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذه قالها الله بعد أن ذكر أهل الجنة وما يحلون فيه من أساور من ذهب ولؤلؤ، وقد أثبتناها هنا لحاجة الإنسان لأن يهدى إلى الطيب من القول. وإن كان العلماء يقولون هدوا إلى الطيب من القول أي ألهموا القرآن، وقيل الطيب من القول قول لا إله إلا الله، وصراط الحميد أي الإسلام، لكن الآية في ظننا أشمل من ذلك كله وأكبر، والمعنى أنهم موفقون يذكرون الله وهو أطيب القول، وإذا خاطبوا الناس في بيع أو شراء أو طلب حق أو رد أمر أو أي أمر يقع بينهم وبين إخوانهم لا يخرج منهم إلا الكلم الطيب، وهداهم الله إلى صراط الحميد أي إلى دين الإسلام. وهذا أنت تراه عيانا في الناس، من الناس من هو واقف على الطرقات بيده ما بيده يكتب فيها بذيء الكلمات، وإذا خاطبته أو كلمته أخرج قاموسا بذيئا لا تحب أن تسمعه، بل ينفر من كل من حوله ولا يعرف طريقا إلى جامع ولا إلى مسجد ولا إلى ملتقى خير. على النقيض منه ممن هداهم الله، إذا تكلم تعجب لطيب كلامه ولين قوله. وهدوا إلى صراط الحميد، الإسلام في قلبه والنور بين جنبيه، وإذا غدا أو راح إنما يغدو ويروح إلى الأماكن والمواطن التي يذكر الله جل وعلا فيها ويبجل ويعظم، فتجده غاد رائح إليها بكرة وعشية. وشتان ما بين الفريقين، وكما اختلف في الدنيا سيختلفان يوم يقومان بين يدي الملك الديان. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والمقصود أنهم هدوا إلى الطيب من القول، لكن الناس وإن فقهوا معنى هذه الآية إلا أن الذي يمنعهم منها أحيانا أن الإنسان يقول: أنني إذا ألنت القول وتكلمت بكلام حسن ظن الناس مني أو ظن الناس في أنني ضعيف الشخصية فيتجرؤون علي، وهذا أمر مشاهد محسوس، لكن لا ينبغي للإنسان أن يترك الحق
لمجرد خوفه من أقوال الناس. إن الحياة عقيدة وجهاد، ثبات على العقيدة التي تؤمن بها، لكن من حقك أحياناً أن تبين لمن أمامك ممن أخطأ فهمك أو أساء الظن بك أو علم أن طيب قولك إنما هو ضعف، أن تبين له بطريقة أو بأخرى أنك تفعل ما تفعل عن علم وطلب للأجر من الله، لا من ضعف وعجز في الأمر. والناس منذ أن كانوا فيهم شيء من إرث الجاهلية، وإرث الجاهلية يقوم أن القوي الحق والرجل الحسن هو من يتسلط على غيره، ولذلك حتى في تربية الناس لأولادهم من غير ما يشعرون يبعث الرجل ابنه ويقول: يا بني كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، يا بني كن رجلا لا يغلبنك الرجال، فيربي ولده على هذه القيم ظنا منه أن هذا هو الحق، وهذا إرث جاهلي قديم. وقد كان هناك رجل يقال له النجاشي الحارثي، هذا شاعر غير النجاشي الصحابي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان بذيء اللسان جدا، فتعرض لقوم يقال لهم بنو العجلاء، فأخذ يقدح فيهم، لا يقدح فيهم أنه يسبهم ظاهرا، وإنما يقول فيهم قولا كأنه مدح، وهو يقصد ذمهم بأنهم ضعفاء. فذهبوا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه أيام خلافته، وأخذوا يشتكون إليه ما قاله فيهم، فكان عمر رضي الله عنه يدرأ الحدود بماذا؟ بالشبهات، يعني يحمل الكلام على أحسن محامله ويخرج الشاعر منه قدر الإمكان. ثم إنه استشار حساناً والحطيئة باعتبارهما شاعرين، فحكما على أنه آذاهما، آذى القوم كثيراً، فهدده عمر بقطع لسانه أو بسجنه. فمثلاً قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يقول عنا: إذا الله عاد أهل لؤم وخصة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. فقال رضي الله عنه أرضاه: هذا دعاء، فإن كان مظلوماً استجيب له، وإن كان ظالماً لم يستجاب له. فقالوا: فإنه يقول عنا: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طبعاً هو يقصد ضعفهم وأنهم جبناء وعجزاء. فقال عمر رضي الله عنه: ليت آل الخطاب كانوا كذلك، يعني يا ليت آل الخطاب، آل عمر الذي أنا أنتسب إليهم، لا يفعلون، لا يغدرون ولا يظلمون الناس حبة خردل. قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يقول: وما سمي العجلان إلا لقولهم: خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. فقال عمر: سيد القوم خادمهم وكلنا عبيد الله. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يقول: تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب وعوف ونهشل. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كفى لؤما وسوءا بمن تأكل الكلاب لحمه، أجن القوم موتاهم. أجن القوم موتاهم، يعني حرصوا على دفن موتاهم. وإلى اليوم بعض الناس يسمي القبور مجنة، لأنه توارى فيها الأجساد وتدفن. ثم قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يقول: ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. فقال عمر: ذلك أخف عن اللكاك. اللكاك يعني الزحام، يعني هذا أفضل، إنهم يأتون آخر الناس، وهو قصد أنهم ضعفاء جبناء لا يستطيعون أن يأتوا إلى الموارد الماء من أول الناس. والمقصود أن هذا بذيء، حاول عمر رضي الله عنه أن يتقي لؤمه وبذاءة لسانه ما استطاع، ثم هدده بقطع لسانه كما قال. الذي يعنينا من هذا كله أن الإنسان حتى يكون قريبا من الله محببا من خلقه يكون حسن اللسان. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ومن حقك أن تطالب بحقك، لكن أطلب حقك بكمال أدب وحسن لفظ، وتشبه بالصالحين والأخيار في قولهم ومنطقهم. الآية التي بعدها قال الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هاتان الآيتان عن خليل الله إبراهيم، وقد مضى القول عنه كثيرا، لكن قول الله وإذ بوأنا أي بينا وحددنا لإبراهيم أبو الحنفاء مكان البيت دل على أن مكان البيت موجود قبل من؟ قبل إبراهيم. وهذه حجة لمن قال إن البيت ملته الملائكة. ألا تشرك بي شيئا، لأنه ما نصبت الموازين وأقيمت البراهين إلا ليعبد الله وحده دون سواه. وطهر بيتي، الطهارتان
المعنوية والحسية للطائفين والقائمين والركع السجود، بدأ بالطائفين لأن الطواف عبادة لا تقع إلا أين؟ إلا في مكة حول البيت، ولم يشرع الله أن يطاف بأي مكان إلا ببيته العتيق. والصحن أخص الناس وأولى الناس به الطائفون، فلا يحسن لأحد أن يزاحم الطائفين في نفل ولا في فرض، وإنما إذا أقيمت الصلاة يأتي هؤلاء الطائفون فيصفون مع الناس من موطن قربهم من الكعبة تنفيذا لأمر الله. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال الله: وأذن، والخطاب لإبراهيم، في الناس بالحج، أيدعو الناس إلى الحج، فيقال إنه وقف على جبل أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن الله اتخذ بيتا فحجوه. فأجابه من كتب الله لهم الحج في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج، يقول الله لخليله مع بعد المسافات، ولم يكن أحد يوجد حول إبراهيم وهو ينادي، يقول الله له: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا جمع راجل، وراجل بمعنى على قدميه يمشي، وعلى كل ضامر، ضامر هنا فاعل بمعنى مفعول أي مضمور، أي أن الإبل لن تصل إلا وقد ضمر جنباها من بعد المسافات. فقدم الله من يمشي على من يركب. فذهب بعض العلماء، وأظنه ظاهر مذهب المالكية، أن الحج ماشيا أفضل، لكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، والخير كل الخير في سنته. لكن الآية تدل على جواز الأمرين، على جواز أن يحج الإنسان ماشيا، وعلى جواز أن يحج الإنسان راكبا. وإنما قال بعض أهل العلم: قدم الله المشاة على الركبان، لأنه قد يقع في أنفس الركبان ازدراء واحتقار للمشاة، فقدم الله المشاة جبرا لخاطرهم وجبرا لكسرهم الذي يجدونه من كثرة المشي. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. النون في يأتينا ليست ممدودة، وإنما من غير ألف، فهي نون النسوة قطعا. ونون النسوة إما سببها أن المقصود كل ضامر أي النوق، وإما المقصود أن كل ضامر، كل ضوامر جمع تكسير، والعرب تؤنث إذا جمعت جمع تكسير. قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، فأنث قال بالتاء، مع أن الأعراب رجال، لكنها لأنها جمعت جمع تكسير جاءت مؤنثة. هذا من سنن العرب في كلامها. والمقصود يأتينا من كل فج عميق، أي من أي مكان بعد أم قرب، وأطلق البعيد ويدخل فيه ضمنا القريب. قول الله جل وعلا: يأتينا من كل فج عميق، هذه جملة فعلية جاءت بعد كل ضامر، وكل أضيفت إلى ضامر، لكن ضامر نكرة وليست معرفة. والعرب تقول في قواعدها أن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، فيصبح قول الله جل وعلا: يأتينا من كل فج عميق، صفة. لماذا؟ لقوله تعالى: على كل ضامر. والحج معلوم أنه أشرف العبادات، من أشرف العبادات وأعظم الطاعات. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن تفصيل الكلام في الحج هذا مكانه ومقامه كتب الفقهاء. نختم بقول الله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. جاء في القرآن: اتقوا الله حق تقاته، وجاء في القرآن: وجاهدوا في الله حق جهاده. فكلمة حق جاءت في الجهاد وجاءت في التقوى. والمقصود بها هنا كل إنسان بحسب ما يطيقه، فحق الجهاد وحق التقوى بحسب ما يطيقه العبد المكلف. فالناس يتفاوتون في القدرة والعجز، ويتفاوتون في العلم والجهل، لكن من بذل وسعه في التقوى أو بذل وسعه في الجهاد فقد اتقى الله حق التقوى وجاهد في الله حق جهاده. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو باق ماض إلى قيام الساعة، وهو من أشرف الطاعات والقربات والنوافل على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ فقال الصحابة لما استقر في أذهانهم، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فهذا يدل على أنه قد استقر في أذهانهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن الجهاد أشرف الطاعات، ولم يقولوا ولا بر الوالدين ولا الصلاة ولا من النوافل وغيرها، وإنما ذكروا الجهاد، فالجهاد أعظم قربة إذا تكاملت شروطه وأموره. ثم قال الله: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو عائد على رب العزة. اجتباكم، أي هذه الأمة اختارها واصطفاها الله جل وعلا ليختم بنبيها الرسالات ويتم بها الأمم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما جعل عليكم في الدين من ضيق، وهي لمن يطلب العلم أحد القواعد الخمسة التي أسس عليها الفقه الإسلامي. هذه الآية أحد القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي يؤسس على خمس قواعد: أولها أن الضرر يزال، وأن المشقة تجلب التيسير، وهو مأخوذ من هذه الآية، وأنه لا يرفع يقين بشك، والرابع أن العادة محكمة وأعراف الناس محكمة في مواثيقهم وعهودهم، والخامس أن الأمور تبع للمقاصد، والخامس أن الأمور تبع للمقاصد. قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، إلى خاتمة الأبيات في مراق السعود. والمقصود هذه الخمس هي القواعد التي بني عليها الشرع، فلا يحق لأحد أن يجرؤ على الفتيا والكلام في دين الله وهو لم يؤسس نفسه أصوليا فقهيا حتى يحسن التوقيع عن رب العالمين جل جلاله وإخبار الناس بأمورهم الشرعية والمعادية. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، منصوبة لفعل محذوف، أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم، على نوع من الإغراء والحث. وإبراهيم أبونا من جهتين: أبونا من أنه صلى الله عليه وسلم أب لنبينا ونحن تبع لنبينا، وأب لنا من كون أن الله نسب الملة إليه، قال: ملة أبيكم إبراهيم. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا أمسوا وإذا أصبحوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ونقول إذا أمسينا: أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملة أبيكم إبراهيم، هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو هنا عائد على رب العزة، والمعنى الله سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب ماذا؟ المتقدمة. وفي هذا أي كتاب؟ القرآن. أعيد، هو عائد على رب العزة، يصبح المعنى الله سماكم أيتها الأمة المسلمين. متى سمانا؟ من قبل، أين؟ في الكتب المتقدمة، في التوراة والإنجيل والزبور. وفي هذا أي في أين؟ في القرآن. واضح؟ من قبل أي في الكتب المتقدمة، وفي هذا أي في القرآن. فلا ينبغي لأحد أن يعدل بهذا المسمى الذي سمانا الله جل وعلا به أي تسمية، ولا ينبغي لعاقل أن يخرج من سعة الكتاب والسنة إلى قوالب ضيقة من جماعات وأحزاب، وإنما العاقل يرضى بما سماه الله جل وعلا به. الله سمانا ثلاثة أسماء: المسلمين، المؤمنين، عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ذكر ما أمر به عيسى قومه، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس: بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومسمى الجاهلية،
فإن من تسمى بمسمى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. قال: وإن صلى وصام. تسموا بما سماكم الله به المسلمين المؤمنين عباد الله. هذه الثلاثة من الذي قالها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل أحد بعد ذلك أن يرضى بأي تسمية إلا ما سمانا الله جل وعلا به. ولا يجوز لأحد أن يبتلي الناس فيسألهم: من أي الفرق أنت؟ أو من أي الأحزاب؟ ومن أي الجماعات؟ هذا كله بدع ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. هو سماكم المسلمين من قبل

0: نصرة الله جل وعلا لك، على قدر اعتصامك بالله تكون أو تكون نصرة الله جل وعلا لك، لأن الله قال واعتصموا بالله، والناس في هذا درجات متفاوتة. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه خاتمة السورة، بقيت آية تجاوزتها وهي قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ذكر الله هنا الطوائف، إن الذين آمنوا معروفون، ثم قال والذين هادوا، أصل هادوا تابوا، هدنا إليك بمعنى تبنا إليك، فلزم هذا المسمى من آمن بموسى وتاب، ثم نسخت شريعة موسى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فبقي لهم الاسم وزال عنهم الفضل لأنهم لم يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. الصابئين صبأ في اللغة بمعنى خرج عن دينه، ولهذا لما قال الوليد بن المغيرة يمدح القرآن إن عليه لطلاوة وإن له لحلاوة، قالت قريش ماذا؟ صبأ الوليد، معنى صبأ خرج عن دين قومه. والصابئون كانوا على ملة موسى ثم خرجوا عنها وعبدوا الكواكب، فلهذا سموا بالصابئين. أما النصارى فالأصل في تسميتهم أن الله قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فالحواريون أنصار الله، يقال عنهم ما يقال عن اليهود، الأصل كان لهم الفضل فنسخت شريعتهم، فلما لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم بقي لهم المسمى وزال عنهم الفضل. والمجوس هم عبدة النار، ويقولون إن الخير ينسب إلى النهار والشر ينسب إلى الظلمة والليل، يقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. المانوية أصل دين المجوس. والذين أشركوا المقصود مشركو العرب. إذا قرنت هذه الآية بآية البقرة، قال الله في البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قدم الله النصارى على الصابئين في آية البقرة، وقدم الله الصابئين على النصارى في آية الحج، والاعتبار يختلف. في آية البقرة قدم الله النصارى لأنهم أهل كتاب، فقدمهم باعتبار أنهم أفضل وإن كان الكفر ملة واحدة. أما في آية الحج فقدم الله الصابئين على النصارى باعتبار أن الظهور الزمني للصابئين قبل الظهور الزمني لمن؟ للنصارى، لأن الصابئين بعد موسى، وبين موسى وعيسى عليهما السلام قرون عديدة ظهر فيها الصابئون، فلهذا قدمهم الله جل وعلا باعتبار الزمن. قال الله إن الله يفصل بينهم، جملة إن الذين آمنوا وما بعدها جملة ابتدائية، وقول الله إن الله يفصل بينهم إن وما دخلت عليه خبر للجملة فيتم المعنى، وإذا تم المعنى أصبح الكلام الذي بعده مستأنف لأن الكلام قد تم، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. والمقصود إن قول الله إن الله على كل شيء شهيد هذه جملة استئنافية جديدة مسوقة مساق التعليل، جملة استئنافية مسوقة مساق التعليل، ولا بد من فهم النحو حتى تفهم القرآن، لأن النحو مبني على المعاني، والقرآن إنما يراد به فقه المعاني ومعرفة ما حواه كتاب الله جل وعلا العزيز من معان عظيمة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله من هذه السورة المباركة سورة الحج، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

0: فعطفك بالبرية لا يزول.
1: من روائع المصحف المجود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Grazie.

وكنا له

0: مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 17 من دروس أسماء الله الحسنى، واسم اليوم اسم الخالق. بادئ ذي بدء، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يفهم من هذه الآية أن الخالق وحده ولا أحد سواه ينبغي أن تعبده. فإذا توجه الإنسان إلى غير الخالق فقد ضل سواء السبيل. الخالق وحده هو الذي إذا عبدته سعدت بعبادته، وإذا عبدته نجوت من عذابه، وإذا عبدته أفلحت في حياتك وفزت بعد مماتك ودخلت الجنة وسعدت بها إلى الأبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، بالمعنى المألوف اليوم أن الصانع وحده هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعطي تعليمات التشغيل. ألف، أية جهة مخولة، أية جهة مخولة وحدها أن تصدر تعليمات التشغيل؟ إنه الصانع. فلو أن آلة ثمينة تملكها واتبعت في تشغيلها جهة غير جهة الصانع فقد أفسدتها وأعطفتها وأضررتها وضعفت مردودها وخسرتها. فببساطة بالغة العقل يقول: لا يعبد إلا الصانع، أي لا يتبع إلا الصانع، لا يطاع إلا الصانع. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. السؤال لماذا؟ لأنه ألا يعلم من خلقه؟ لأنه عليم خبير حكيم، يعرف طبيعة هذه النفس، ما يصلحها وما يفسدها، ما يسعدها وما يشقيها، ما يرفعها وما يخفضها، ما يطمئنها وما يخيفها، هو الخبير. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. فأنت في أمور دقيقة جدا تحرص على سلامتها تسأل الخبراء. قد تشتري سيارة وقد تراها

ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أولا نهى الرجال عن أن يخرجن زوجاتهن، ونهى النساء عن أن يخرجن من دون إذن أزواجهن، لأنه عليم بطبيعة النفس البشرية. الرجل له حاجة عند زوجته، وزوجته لها حاجة عنده، فإذا ابتعدا عن بعضهما بعضا الأمور تفاقمت، وجهات كثيرة دخلت على خط العلاقة الزوجية، ربما أفسدتها. فإذا بقيت الزوجة في بيت زوجها، أكبر مشكلة مع يومين أو ثلاثة تبدو أصغر مشكلة. وإذا خرجت الزوجة إلى بيت أهلها غاضبة، أصغر مشكلة تبدو أكبر مشكلة. فلذلك هذا قانون صنعه الخبير، وضعه الخبير، وضعه الصانع، وضعه العليم، وضعه الخالق. قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كنت أفضل علما وخلقا وورعا وتقا، وقد أنفقت من مالك على زوجتك، ملكت الحوار. فأنت إذا أردت أن تفلح في كل شيء فعد إلى كتاب الله، لقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في أي موضوع، حتى في شأن صحتك، حتى في شأن علاقتك الخاصة جدا، حتى في شأن كسب رزقك، حتى في شأن شيخوختك، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. مرة لفت نظري أحد الأطباء يعالج مريض مصاب بتضيق شرايين الدماغ، فصار في شيء من الحركة البطيئة، فقال هذا الطبيب: عليكم أن تحدثوه. قلت: وما السر في ذلك؟ قال: إذا حدثتموه اضطر أن يجيب، فإذا أراد أن يجيب تنشطت خلايا الدماغ وتوسعت الشرايين في الدماغ. قلت: يا سبحان الله، لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. هذا الدماغ، دماغ المصلي، دماغ قارئ القرآن، دماغ العابد لله عز وجل، في نشاط دائم. ترى الظهر أذن ما أذن، دخل الوقت ما دخل، كم ركعة؟ أول ركعة، الثانية، الثالثة، الأولى والثانية مع قراءة، الثالثة بلا قراءة، في نشاط دائم. قرأ القرآن، هنا إدغام وهنا إخفاء وهنا إظهار وهنا قلقلة وهنا نط طبيعي، دائما الذهن مستقل، فهم معاني الكلمات، معاني الآيات. يعني الإنسان إذا قرأ القرآن في نشاط دماغي دائم. إذا من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا يتشقى نفسه. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الحقيقة درسنا اليوم كله حول آية واحدة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يعني أنت ما لك حق تتبع إنسان بعيد عن الله. إياك أن تستشير في أمورك شخصا بعيدا، شخصا مقطوعا عن الله عز وجل، لقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، واتبع سبيل من أناب إليه. إذا الجهة الوحيدة في الكون التي تستحق أن تطيعها وأن تعبدها هو الخالق جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. مرة أتلكم، إذا الإنسان تبع جهات أخرى يصاب بهزات وبخيبة أمل وبإحباط، لأن أي جهة أخرى قد لا تعطيك الحقيقة، قد تعطيك الحقيقة مزورة، قد تعطيك فكرة مغلوطة.

0: لا يؤكدها الواقع، وكلكم يعلم من أجل أن تفعل يجب أن تعتقد ما صح نقله وما قبله العقل وما أكدته الفطرة وما أيده الواقع. واقع ونقل وعقل وفطرة، هذا هو الحق. فإذا انطلقت في حياتك، في حركتك اليومية، في نشاطاتك من نقل صحيح ومن عقل راجح ومن واقع دقيق ومن فطرة سليمة، إذا اجتمعت هذه الخطوط الأربعة في دائرة واحدة فأنت مع الحق، والذي هو مع الحق لا يخيب ظنه ولا يحبط عمله ولا يخيب رجاؤه ولا يفاجأ بحدث لم يكن متوقع. الآيات التي تتحدث عن اسم الخالق، يقول الله عز وجل هو الله الخالق. كلمة الله علم على الذات، علم على الذات، يعني الله سبحانه وتعالى هي الذات الموجودة الواحدة الكاملة. أسماء الله الحسنى على كثرتها تعود إلى أصول ثلاثة: الله موجود، الله واحد، الله كامل. الله موجود واجب الوجود، واجب الوجود. الله واحد، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله. أما الله كامل، أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها فضلة. لذلك حينما صاح أحد العارفين: يا ربي لا كرب وأنت الرب. موجود واجب الوجود، واحد ما في جهة ثانية. يعني أصعب شيء بالحياة أن يترعتر الإنسان بين جهتين، يكون له رئيسين، هذا يأمره بكذا. حدثني أحد الأصدقاء قال لي معمل له شركاء وهم إخوة، قال لي العمال تمزقوا، هذا الأخ يعطي أمر ويجب أن ينفذ، وهذا الأخ يعطي أمرا آخر ويجب أن ينفذ، وهذا الأخ الثالث يعطي أمرا قد يتناقض أو قد لا يتسع وقت هذا العامل لتنفيذ الأوامر الثلاثة. وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه الكريم، فيه شركاء متشاكسون، وعبدا ورجلا سلبا لرجل. فالحياة لا. لماذا الشقاء؟ سؤال. لماذا يشقى بعض الناس؟ لأنهم موزعون بين جهات عديدة، عليه أن يرضي زوجته، وعليه أن يرضي أمه، وعليه أن يرضي من فوقه في العمل، وعليه أن يرضي فلان الذي تهدده، فهو يتبعه. لكن المؤمن يرضي جهة واحدة، وهذه الجهة الواحدة هي القوية وبيدها كل الجهات. لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، روعة حياة المؤمن. اسألوا أطباء، معظم الأمراض لها أسباب نفسية. نحن معروف عند عامة الناس أن القرحة أساس أزمة نفسية، وأمراض القلب في معظمها أساسها أزمات نفسية، وفي أمراض تصيب الجهاز العصبي أسبابها أزمات نفسية، وفي أمراض نفسية أسبابها مشكلات يعانيها الإنسان. لكن أنا معلوماتي الحديثة أن هناك دراسات تؤكد أن معظم أمراض العضوية لها أسباب نفسية، وحينما يحاول الطب أن يفصل بين الأمراض العضوية والنفسية يقع في ضلال كبير. حتى أن أحد أصدقائي حدثني أنه ذهب إلى بلد غربي ليجري عملية جراحية في قلبه، قال لي: دخلت علي ممرضة ذات مستوى رفيع، مستقت الزهور في غرفتي، وهي تنسق الزهور سألتني ما مرضك؟ قلت لها عملية دستان في القلب. قالت لي من يجري لك هذه العملية؟ قال فلان. فدهشت. فلان؟ قلت لها نعم. قالت فلان قبل أن يجري لك هذه العملية؟ قلت لها نعم فلان. هذا الطبيب أجرى 10,000 عملية وكلها ناجحة ولم يخطئ في عملية واحدة. قال لي والله أني ارتحت ما دام هذا الطبيب الذي اخترته ليجري هذه العملية من أعلى الأطباء في هذه البلدة ومن أشهرها ومن أنجحها وقد أجرى 10,000 عملية دون أن يخطئ في عملية واحدة، ارتاحت نفسه. لكنه فوجئ وهو يدفع الحساب أن هناك 2000 رقم كبير هو لرفع معنويات المريض عن طريق هذه الممرضة. هذه ليست ممرضة، عالمة نفس. من أجل أن ترتفع معنويات المريض، من أجل أن تستفيد العضوية من ثقة الإنسان بالشفاء، كانت هذه العملية. قلت سبحان الله، معنى النفس مهمة جدا. وأنا أؤكد لكم أن الإنسان أحيانا أكثر الأمراض بالقلب بالشرايين في ضغط، في ضغط دم وعائي وفي ضغط دم عصبي. أطباء كثيرون ينصحون مرضاهم بنزهة بأن يبتعد عن البلد، عن مشكلات البلد، يكون بتجارة وفي له صعوبات وبضاعة مصادرة وأسعار عم تنخفض وأزمة إجازة، لكلمة واحدة أخروا الإجازة بضاعة بالميناء عليها، تلاقي أعصابه. فيقول له الطبيب هذا الضغط 18 أسباب نفسية، عليك بأن تقوم بنزهة تبتعد عن جو العمل. إذا الضغط له علاقة بالنفس، والقلب له علاقة بالنفس، والأعصاب لها علاقة بالنفس، والمعدة لها علاقة بالنفس. هذا الارتباط الدقيق بين النفس والجسد هو أحدث ما يبحث عنه الطب اليوم. لذلك لماذا المؤمن سعيد؟ علاقته مع جهة واحدة، هذه الجهة لا يحتاج معها إلى حلق يمين، لا يحتاج معها إلى إيصال، لا يحتاج معها إلى شاهد. الله مطلع، مطلع على ظهرك وعلى باطنك وعلى حقيقتك وعلى نواياك وعلى مطامحك. فأنا أقول لكم بالعبارة الدقيقة، الإيمان صحة، صحة تلاقي المؤمن صحته طيبة. السبب واحد، لأنه موحد. قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. جهة واحدة تستحق العبادة، جهة واحدة تستحق الطاعة، جهة واحدة تستحق الحب، جهة واحدة تستحق الإخلاص، جهة واحدة تستحق أن تعمل لها، أن تفني جبارك من أجلها، جهة واحدة تستحق أن تبذل كل عمرك من أجلها، هي الذات الإلهية. لذلك لما ربنا عز وجل قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو أهل أن تفني شبابك من أجله، هو أهل أن تمضي كل حياتك من أجله، هو أهل أن تنفق مالك من أجله، هو أهل أن تنفق كل ما تملكه من أجله. فلذلك الإنسان لما يستهلك نفسه استهلاك دنيوي ويأتي إلى خريف العمر، هو قادم على حياة مجهولة، هو قادم على حياة مجهولة لا يملك من نقدها شيئا، وقد أمضى حياته كلها في استنفذ حياته كلها في أشياء لا تنفعه في آخرته. فيا أيها الإخوة الأكارم، يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الجهة الوحيدة التي تستحق الطاعة والعبادة والإخلاص والحب. يعني أنا لا أعتقد أن في الأرض رجلان تحابا كسيدنا الصديق وسيدنا رسول الله على وجه الأرض، ومع ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلا، ولكن أخ وصاحب في الله. يعني أقول لكم سر السعادة أنك تعمل لوجه واحد، ترضي جهة واحدة، تبحث عن خالق عظيم تعطيه كل ما تملك. نعم. قال تعالى: هو الله الخالق. هو الله الخالق، يعني الخالق هو الله، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العظمى، علم على الذات. بآية ثانية: خالق كل شيء، يعني يحتاجه كل شيء في كل شيء فاعبدوه. لاحظ أن أمر العبادة يأتي في الأعم الأغلب في القرآن الكريم بعد اسم الخالق: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خالق كل شيء فاعبدوه. سؤال آخر: هو وحده الخالق، هل من خالق غير الله؟ لما سيدنا إبراهيم تحاور مع النمرود قال: إن ربي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. ترى القضية معقدة هنا. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أنا أقول أحيانا حينما تشح الأمطار وتنحدث السماء أقول لإخواني: هل في الأرض كلها جهة بإمكانها أن تجتمع وأن تتخذ قرار بإنزال المطر؟ الجميع يجأرون بالدعاء إلى الله عز وجل، الجميع ينتظرون رحمة الله عز وجل، الأمور كلها واقعة. إذن هو الله الخالق، خالق كل شيء فاعبدوه. هل من خالق غير الله؟ بلى، هو الخلاق العليم. الآن خلاق صيغة مبالغة لإسم الفاعل، يعني كثير الخلق وعظيم الخلق. تلاقي مجرة بعدها عنا 16,000,000,000، قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما، اركب البحر 4 أخماس الكرة الأرضية بحر، في بعض أعماقه 10,000 متر، شيء مخيف. اصعد إلى بعض الجبال، جبال هيمالايا، انظر إلى بعض الحيوانات، الحوت الأزرق 150 طن، دمه 90 برميل من زيت السمك يستخرج من حوت واحد، 90 برميل. في لحم 50 طن ودهن 50 طن تقريبا، وأحشاء 50 طن. يعني هل من خالق غير الله؟ بلى، هو الخلاق العليم. الأمازون 300,000 متر مكعب بالثانية، 300,000. يسير هذا النهر في البحر ما يزيد عن 85 كيلومتر دون أن تختلط مياهه بمياه المحيط. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تلاقي محرك ماء بسيط يملأ الفضاء صخبا وضجيجا، قد يفسد عليك مذهبك، وتبني مزرعة تحتاج إلى ماء وأدرت المحرك، يفسد عليك سكون الطبيعة وجمال الطبيعة. لكن وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب. يعني كتل السحاب بألوف الأطنان ومع ذلك تمر بلا خوف. تبارك الله أحسن الخالقين. يعني هذه الآية لها معاني كثيرة، من بعض معانيها أن الإنسان أحيانا يسمع من أشياء شيء، لكن كلما ارتقى علمه وارتقت خبرته يكمل عمله. وأكبر دليل، انظر إلى مركبة صنعت في عام 1900 وإلى مركبة صنعت في عام 1990، ما في نسبة. هذه فانوسين بالأمام وفي مستودع زيت وفراج تفتح باب البلور شايف كبريتي شوف طريقة بالليل، والدواليب من دون هواء صب كامل، والتشغيل من برا بالمنويل، وحركة واحدة، والزمور في عام 1900 في منا بالمتاحف. وانظر إلى مركبة عام 1990، تفهم شيء كثير أنه الإنسان ترتقي صناعته، تتكامل أعماله لضعف خبرته، خبرته مكتسبة. أما انظر إلى خلق الإنسان، في عنا إنسان معدل، إنسان موديل 90-80، هذا هيك، هذا إيش، هذا بدون إيش، ما في عنا نوع واحد، ما في أي تعديل، لأن علم الله قديم ولأن خبرته قديمة. الأيام جاء إليه خلعه لكينا من قوية مرة ثانية، ما مرة أب حمل ابنه من إيده ومطلت في ابنه، مدروسه الأربطة مدروس تماما، تحمل جسمه بكامله. أيام تشتري شنتاي بتعبيها تحملها تنوص إيده معك، بيكون غير مدروسة، مدروسة على وزن قليل. إذا بلى هو الخلاق العليم، تبارك الله أحسن الخالقين. يعني إذا كان بدك تعمل موازنة بين ما يصنعه الإنسان وبين صنعة الواحد الديان، ترى فرقا كبيرا. يعني أنجح طبيب أسنان إذا أراد أن يقلع لطفل سنه لا بد من إبرة فرج بالنير، وبيبكي وبيرفي بيسب أحيانا الطفل الصغير وأبوه بيهدي. أما لما ربنا بيلعب درس الطفل الصغير شلون بيلعب؟ ما بيحس، لا قابل مع الأكل صار. كيف دابتن شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، كيف العصر انقطع؟ ما بيحس. تبارك الله أحسن الخالقين. عمل موازنة، يعني العلم ترى الأشياء بحجمها الحقيقي. الآلة تحتاج تحميل فيلم، بدنا نحمل بكرة، أنت ما عندك تحميل لبكرة، رأسا طلع شوف بالألوان بالحجم الطبيعي مع الحركات، صور متحركة ملونة، بعدين أنت بالعين المجردة لعلك إذا رأيت 100 إنسان أمامك كل إنسان له لون عندك، لكن بفيلم تصور 100 رجل تقريبا بيطلع لون واحد. معناها العين المجردة بتفرق بين 800 بين درجتين ل 800,000 درجة باللون الواحد. لو درجنا اللون الأخضر 800,000 درجة، العين السليمة تفرق بين درجتين. إذا فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني تميز بين الأذ تصوير وبين العين، عمل موازنة تلاقي فرق كبير جدا. ترى أنت أخذت المسافة والسرعة والفتحة، في فتحة وسرعة ومسافة، فعينك بشكل عفوي بشكل آلي بتقيس المسافة، والعضلات الهجبية تضغط على الجسم البلوري ضغط بحيث يتقوص تقوص يجعل الخيار على الشبكية. هي المطابقة من أعقد العمليات في العين، المطابقة فكل إنسان ينظر لشيء دون 60 متر يحتاج لمطابقة. المطابقة إنه هذا الشيء لو اتجه نوره إلى العدسة لوقع الخيال إما بعد الشبكية أو قبل الشبكية، فحتى يقع الشيء أو خيال ظل الشيء على الشبكية لا بد من أن نعدل إحديداب الجسم البلوري إما ضغطا أو بسطا. فهذه العضلات الوزية يعني فيها علم كبير جدا، فيها كم ميكرون تضغط حتى يقع الخيال على الشبكية. أنا أعتقد عملية مطابقة العين من أعقد العمليات في الإنسان، كي تبارك الله أحسن الخالقين. لا إله إلا ألا له الخلق والأمر. طائرة تباع من مصنع، تشتريها دولة، المصنع لا علاقة له بحركة الطائرة، تقصف مدينة، تنقض على قرية، المعنى الباحة وانتهى أمر. لكن ربنا عز وجل ما من شيء خلقه إلا وأمره بيده. زلزال أي شيء خلقه الله عز وجل بأمره، له الخلق والأمر. أما الإنسان قد يخلق ولا يأمر، قد يصنع ولا يأمر، وقد يأمر ولا يصنع، قد يأمر شيئا لم يصنعه، وقد يصنع شيئا ليس في إمكانه أن يأمره. أما ربنا عز وجل قال ألا له الخلق والأمر. على كل إذا الإنسان يعني حقيقة القرآن الكريم كتاب العمر، كتاب المقرر. أنا بتمنى على أخواننا الكرام إذا قرأوا القرآن ومرت فيهم كلمة الخلق فليبحث عن العلاقة بينها وبين ما قبلها وبعدها. فعلى جناح السرعة، هو الله الخالق، خالق الكون هو الله رب العالمين، عالم على الذات، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العظمى، خالق كل شيء، يعني ما في خالق آخر، خلق شيء آخر، هو خالق كل شيء فاعبدوه. هذا المعنى الإيجابي. المعنى السلبي، هل من خالق غير الله؟ بلى هو الخلاق العليم، يعني خلق الجبال، خلق المجرات. إما كثرة الخلق عددا، وإما عظمة الخلق نوعا، في معنى الخلاق. وتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أنت اعمل موازنة بين ما يسمعه الإنسان وبين ما يسمعه الواحد الديان. ألا له الخلق والأمر، مما يطمئن الإنسان أن الذي يخلقه الله عز وجل يبقى في أمره، فأنت اطمئن، كل من حولك بيد الله عز وجل. الآن ندخل في بعض التفصيلات في تفسير الخلق. الخلق في اللغة جاء بمعنى الإيجاد والإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود. سنبدأ بالآيات بشكل تفصيلي. الآية الأولى، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآية تقتضي كثرة الخالقين، وثبت بالدلائل العقلية والسمعية أنه لا موجد إلا الله تعالى، فوجب حمل الخلق في هذه الآية على التقدير. يعني ممكن تصنع أنت من خشب ومن جلد مقعد، فأنت بهالمعنى معنى خلقت، قدرت كمية الخشب ونوع الخشب وجودة الخشب ونوع الجلد ومتانة الجلد ولون الجلد، ونسقت بينهما على شكل كرسي. فأنت حينما خلقت هذا الكرسي بمعنى لم توجده من عدم، ولكن صنعته من مواد موجودة. فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا مما تقتضيه هذه الآية. الآية الثانية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. خلقه من تراب، معنى التراب موجود قبل الخلق، معناها الخلق هو التقدير، يعني قدر كمية تراب معينة بنوعية معينة بخصائص معينة بطريقة معينة بأسلوب معين. فهنا من خلال آيات كثيرة جدا يأتي الخلق بمعنى التقدير. الآية الأولى: فتبارك الله أحسن الخالقين. الآية الثانية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. معلوم أن المراد من قوله كن فيكون هو الإيجاد من العدم، إذا خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا الإيجاد من عدم شيء والخلق شيء آخر. بل إن بعض العلماء يفسر قوله تعالى له الخلق والأمر، يعني خلق قدر ثم أمر كن فيكون، يعني أوجد من عدم. الحجة الثالثة على أن الخلق هو التقدير لسبب، لأن الله عز وجل يقول هو الله الخالق البارئ المصور. هي نسبق الحوادث، خالق بارئ مصور. الخالق يعني ولله المثل الأعلى بالتقريب، مهندس على الطاولة وعلى الورق صمم بناء، كل علمه صده في هذه الخارطة، خارطة الأساسات، الطابق الأول، الطابق الثاني، الدعائم الإسمنتية، الشرفات على الورق. فالخلق تقدير، الخالق البارئ، أما البارئ الإيجاد من عدم، كن فيكون. هلأ جاء المتعهد وحفر الأساسات وصب الأساسات وأشاد الطابق الأول، وضع الأسمنت السائل فوق الحديد المسلح إلى أن قام البناء. فالخلق هو التقدير، والبارئ هو الذي أوجد من عدم. لكن البناء على هيك منظر قبيح جدا. الآن في عنا عمل آخر، إعطاء هذا البناء الشكل المقبول. إجا الطيان، إجا البلاط، إجا السيراميك مثلا، عمل الكهرباء مثلا، زينا الشرفات، زينا الجدران من الداخل من الخارج، صار بناء جميل جدا. فبين أن تضع العلم كله في أصل البناء، ثم أن تبني البناء، ثم أن تعطي لهذا البناء صورة محببة. هذا ما جاء في كتاب الإحياء للإمام الغزالي حول تفسير قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. المصور إعطاء الصورة الخارجية. اللي عنده أطلس أو عنده كتاب تشريح أو عنده أطلس تشريح، في عندك إنسان كله عضلات، منظره مخيف، عضلات الوزن بالحشرات، إنسان كله أعصاب، إنسان كله أوعية، إنسان الهيكل العظمي. أما شوف الإنسان بآخر وضع بعد الجلد، شيء جميل للإنسان، لكن نزاع الجلد عنه لا يواجه. فربنا أعطى صورة جميلة، فالخالق البارئ المصور. إن شاء الله تعالى لنا عودة أخرى لهذا الموضوع لأنه متعلق بالخالق البارئ المصور. لكن بشكل موجز، الخالق هو المقدر، والبارئ هو الذي يوجد من عدم، والمصور هو الذي يعطي الصورة المناسبة لكل مخلوق. فالإنسان في علم، قلبه أساسه القلب في علم، والعضلات في علم، والعظام كله علم. لكن بعد العلم هناك إيجاد، وبعد الإيجاد هناك صورة أعطاها الله لهذا المخلوق كالبناء تماما. هذا إن شاء الله له وقفة متأنية في الدرس القادم، ولكن وردي سؤال أحب أن أجيب عنه في هذا الدرس. قال: نرجو أن توضح لنا الفرق بين الخلق والفطر. الحمد لله فاطر السماوات. حقيقة الوضع كثير واضح. لاحظ أنت الطفل الصغير، ما الذي تفعله؟ غير بنيته، دع بنية جسمه وأعضاء وأنسجته وأشكاله وخطوطة، إلا بنية خاصة الفتاة، لكن إلا ميول خاصة تميل إلى تربية الأولاد. قد تضع وسادة على يدها وتربت عليها، أما الطفل قد يركب قضيبا ويمشي عليه. لماذا اختار الطفل هذه اللعبة واختارت الفتاة هذه اللعبة؟ يعني البنى النفسية هي الفطر. البنى النفسية تلاقي الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، أنه يخاف إذا مسه الشر جلوعا وإذا مسه الخير منوعا. خلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان ضعيفا. البنى النفسية، يا داود ذكر عبادي بإحسان إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أي بنية نفسية تستخدم الآن، بنى جمع بنية. خصائص النفس، مثلا الغنم لها خصائص بجسمها، بعضلاتها، بجلدها، بخوفها، لها خصائص في نفسيتها. لك مثل الغنم مطواعة ذلولة، الله قال وذللناها لكم، كاستنساق مع صاحبها. طبيعة الغنم يجتمعون مع بعضهم بعضا. أنا ما بيقدر الراعي يجمع 50 كلب مع بعضه، كل واحد من جهات ذلك. أما قطيع الغنم مع بعضه، هي بنى نفسية. شوف البقرة، شوف الجمل، لك هذا حقود الجمل، الحصان وفي. خصائص نفس المخلوق هي من الفطرة، أما خصائص جسمه من الخلق. فالشيء المتعلق بخلق بجسمه، بأعضائه، بتشريحه، بوضعه، هذا متعلق بالخلق. أما الذي تعلق بخصائص نفسيته هذا من الفطرة. لذلك قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. نفس الثعلب ماكر، الثعلب في عنده مكر، والجمل في عنده حقوق، وكل حيوان له خصائص. في حيوانات أهلية، حيوانات متوحشة، حيوانات مفترسة، حيوانات وديعة. ربنا قال وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. إذن الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني أعطى لكل مخلوق خصائص نفسية في التعامل مع الآخرين. أما الخلق متعلق بالخصائص المادية، والخلق تقدير، والبرء الخالق البارئ. البرء هو الإيجاد من عدم، والتصوير هو إعطاء الشيء صورة. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع اسم البارئ المصور. والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: نحو باب الضياء نمشي ضعافاً

وكأن الوجود قلب كبير ذا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين،

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما

بالمعروف محصنات غير مسافحات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن

فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما.

أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في

يدعون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمون

وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك.

جئتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد

عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون

بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.

شابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر

سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم

إليهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا

وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: فقد لغى، رواه مسلم.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، رواه مسلم.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، رواه البخاري.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة، رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة، متفق عليه.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
1: روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف حلقة اليوم الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد يونس، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بحضرتك في البرنامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: لقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعظيم عشر ذي الحجة، فهل لذلك دلالة خاصة؟
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص دائما على أن تكون أمته من الأمم التي تعظم شعائر الله والتي تهتم كثيرا بتجديد صلتها بالله سبحانه وتعالى عن طريق تعظيم بعض الأماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى، وتعظيم بعض الأزمنة التي لها شأن خاص. فقد حثنا الله سبحانه وتعالى على تعظيم عشر ذي الحجة، فقال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والأمر الذي عليه أكثر المفسرين أن الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة، ولعظمتها أقسم الله سبحانه وتعالى بها كما أقسم بالفجر والشفع والوتر. والإسلام يحرص أيضا على تنشيط علاقات الأخوة والمودة بين الناس جميعا، ويدفعهم إلى التراحم والتعاطف فيما بينهم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يهيئ للمسلم فرصة الحج، فإنه مطالب بأن تكون صلته بالله سبحانه وتعالى في هذه الأيام قوية، ويأتي ذلك بصيام هذه الأيام العشرة وبالإكثار من عمل الطاعات والبعد عن المعاصي. وكذلك ينبغي للمسلم أن يصل رحمه وأن يخفف آلام المحتاجين، وعلى غير الحجاج أن يصوموا هذه الأيام إن استطاعوا الصيام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فضل هذه الأيام وجعل العمل فيها أفضل من العمل في غيرها من سائر الأيام.
1: القارئ للقرآن الكريم يرى أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بكثير من المخلوقات، هل لهذا القسم دلالة خاصة؟
2: نعم، إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء، وأقسم بالنجم، وأقسم بالليل، وأقسم بالضحى، وأقسم بالفجر والليالي العشر والشفع والوتر، كما ذكرت ذلك آنفا. كل هذه المخلوقات هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى، ونشاهدها في كل أوقاتنا، وفيها دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالشمس ذلك المخلوق الذي ينير الكون ويساعد على إزالة الظلمة حتى يسير الإنسان إلى عمله، وحتى يحقق مراد الله من خلقه. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وهكذا تتوالى الآيات تظهر قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فلا أدل من إبراز تلك القدرة عن طريق القسم بهذه المخلوقات وما تحدثه من نفع لدى الإنسان. وعلى الإنسان أن يهتف من أعماقه وأن يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعظم الليالي العشر من ذي الحجة، لأنها تسبق ذلك الحدث العظيم وهو حج بيت الله الحرام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على تعظيم هذه الأيام عندما قال: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من عشر ذي الحجة. قيل: ولا بعدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: ولا بعدتهن جهادا في سبيل الله. وفي رواية: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
1: ماذا نفيد من هذا الحديث؟
2: نفيد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تعظيم عشر ذي الحجة أن العمل في هذه الأيام أو الليالي أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل في سائر أيام العام، وإذا أحب الله شيئا قبله وأثاب عليه. ومعنى ذلك أن الإنسان يكثر من الصلاة في هذه الأيام أو الصيام، يكون قد قام بالعمل في ذلك الوقت الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر أعمال البر من صدقة أو نسك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العمل في هذه الأيام مضاعفا أكثر من الجهاد في سبيل الله، على الرغم من أننا نعلم جميعا أن الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء، لأنه جهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ثم إننا قرأنا في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل المجاهدين في سبيل الله، لكنه صلى الله عليه وسلم جعل العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا أن يكون هناك رجل خرج يجاهد في سبيل الله بنية صادقة وقد أعد نفسه إعدادا جيدا من زاد وراحلة، وخاض المعارك في سبيل الله ثم استشهد فلم يرجع لأهله وولده. فاحرص أخي المستمع على أن تكون في هذه الأيام نموذجا يقتدى ومثالا يحتذى، وذلك بالعمل الدؤوب الذي يمكنك من أن تنال فضل الله سبحانه وتعالى. ولا أقصد العمل في العبادة فقط، ولكن عليك أن تكون في معاملتك مثاليا أيضا.
1: أيها الأخوة المؤمنون، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد يونس، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان في أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب المباركة، من رحاب مسجد الرواس بحي السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر في هذه الأيام المباركات التي تهفو فيها القلوب والأرواح لحج بيت الله الحرام، ملبين دعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام، طائعين لأمر مولاهم تبارك وتعالى، وملبيين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنقل هذا الحفل المبارك القرآن الكريم، تلاوة مباركة من الآية 23 من سورة هود، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمي الأمين، وأنا على ذلك من الشاهدين وبالقسط من القائمين يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة عكرة مما يتيسر له من سورة هود، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت مستهلا لنقل شعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد الرواس بحي السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. والحج، إخوة الإيمان والإسلام، مؤتمر عام يلتف من حوله من كل حد ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فنحمدك اللهم حمدا كثيرا مباركا فيه حتى ترضى وما بعد الرضا، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وكما قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تبارك اسمه وتعالى جده وجل جلاله وجل وجهه وجل ثناؤه، لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. سبحانك يا من تفرد بالجلال وحده، سبحان يا من أعز الأسماء في كماله، سبحانك يا من تكرم بالصفات على جلاله، سبحانك يا من أفضت بالرحمات على عباده، سبحانك ولا تقال إلا لك سبحانك. إخوة الإيمان والإسلام، ولأن يحين ميلاد فجر يوم جديد، نبقى في رحاب هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ منتصر محمد الأقرب.

0: ورحمة من الله للعالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان أذن بميلاد فجر يوم جديد بعد أن استمعنا إلى فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية قدمها فضيلة المبتهل الشيخ منتصر محمد الأقرب من رحاب مسجد الرواس بحي السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. وقد قام أخوانكم المصلون لأداء ركعتي سنة الفجر اللتان هما خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الأيام تجول بنا الذكريات وتهفو إليها الأرواح، ورسولنا الكريم خير خلق الله الكريم، وهو يقود أمته ليعلمهم مناسكهم، وقدم لهم في خطبته الشاملة النصح والإرشاد، وهيأ لهم كل ما يحقق لأمته الوحدة والترابط والأخوة، ما يكفل لهم الحرية ويصون أعراضهم وحقوقهم ويضع لهم معالم الهدى ودلائل الوصول فلا يضلون بعدها أبدا. فاللهم اجزه خير ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن شيعته، وإماما عن عثرته. اللهم اثنينا في محبته، وحققنا بشريعته، وشرفنا بشفاعته، واكرمنا بزيارته، ومن علينا برؤيته وزيادة. ونسألك اللهم في هذه الأيام التي لا ترد فيها سائلا، وفي هذه الساعات التي لا ترد فيها يدا، أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ونسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وترد بها ألفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلنا من النار يا رب العالمين. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا راحم الأمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في الكسم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إخوة الإيمان والإسلام، والآن نستمع إلى تلاوة عطرة، بعدها يقام الصلاة، تلاوة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسوني.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخل

واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم

والبغض والحسد والخصام. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر.

0: نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإليك يا ربنا يعود السلام. فادخلنا الجنة بسلام، تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام، ونسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم شعائر صلاة الفجر من هنا من مسجد الرواس بحي السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. وقد أمنا في الصلاة الشيخ عمر أحمد محمد، وكان معنا في هذا الحفل المبارك قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني، وفضيلة المبتهل الشيخ منتصر محمد الأقرب، وكان معنا من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن نصرة التخطيط الديني محمد حمادة عطية. وقد نقلها لكم من أسرة المذيعين حمدي رفعت. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد

لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك أصبح

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبح

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حين قالوا كونوا هودا أو نصارى شققنا في القول وشققنا في القائلين وعلمنا ما في ذلك، والله يعلمنا أن نقول لهم الرد على قولهم. هم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعلمنا الله في الرد فيقول قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وقلنا إن حنيفا يعني مائلا إلى الحق عن الباطل، ولكن اللفظ له صلة لغوية بشيء اسمه الحنف، وهو اعوجاج الرجلين إلى الداخل. فما هي الصلة التي جعلت إطلاق العدول عن الباطل إلى الحق حنفا مع أن الحنف فيه عجاج؟ نقول إن الاعوجاج عن المعوج اعتدال. ساعة يجيء لك طريق ملتوي ونقول له اعدل مل عن هذا الملتوي، يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى نعدل. ونظرا لاننا قلنا ان الرسل لا يجيئون الا على غفلة عن منهج الله، غفلة طامة للكل، يبقى اعوجاج ايه؟ كامل مسيطر. فحين يجيء الله برسول يقول له مل عن الاعوجاج القائم، وحين تميل عن اعوجاج قائم لا تميل عن اعوجاج الا الى اعتدال. لا، يبقى حين يقولون الحنفية هي الطريق المستقيم نقول له نعم، لانها نشأ عن اعوجاج عن مائل. اعوجاج عن ايه؟ عن مائل. وما دام جاء اعوجاجا عن مائل يبقى اعتدال، يبقى ايه؟ اعتدال. ولذلك احنا نقول كده نفي النفي اثبات، مش بنقول كده؟ نفي النفي اثبات. بل ملة ابراهيم حنيفة. وليه جاب لنا حنيفة؟ عشان يعطينا الصورة دي. ام قال لك ليذكرك بنعمة الله على الوجود كله حين يصحح غفلة البشر عن منهج الله بما يأتي من رسول، فلا بد ان يجعلك تلحظ انه كان هناك عوجاج. لازم تلحظ ان كان فيه ايه؟ عوجاج. ايه كان فيه عوجاج. وبعد ذلك يقول حنيفا مل عن الاعوجاج، يبقى اعتدال. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لا يتركنا الى ذواتنا قديما، وانما تركنا الى ذواتنا الايمانيه الاسلاميه التي تبعت سيدنا محمد صلى الله ايه صلى الله عليه وسلم. واصبح المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم مأمونون على أن يسوسوا البشر بمنهج الله. فحين يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فكأن للهداية عندهم مفهوما. ما هي الهداية؟ الهداية قلنا سابقا أنها الموصل للغاية من أقصر طريق، مش كده؟ هاد يهدين الطريق يعني إيه؟ يعني يوصلني إلى غايتي من أقصر إيه؟ من أقصر طريق. إذن هم حين يقول كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يبقى كأن للهداية عندهم مفهوما. ما هو مفهوم الهداية عندهم؟ تحقيق شهوات نفوسهم. تحقيق إيه؟ يبقى تهتدوا يعني إيه؟ تكونوا على إيه؟ على هدى نحن، ونحن نريد أن لا يكون البشر على هدى البشر، لأن الهدى هدى الله. ولذلك قيل في درس سابق، حلقة سابقة: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طب ملتهم يعني برضو لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ايه؟ ولن ترضى عنك النصارى حتى وقلنا قلنا هناك انهم يا ريتهم كانوا متفقين كان يبقى المساله واحده. طب ما انا هبقى مغضب واحد ضروري مش كده ولا لا؟ طب ما دام انا هاغضب واحد ما يبقوا الاثنين بالمره ونخلص. ها ما نبقوا الاثنين بالمره ونخلص ونرضي مين؟ اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه كل الاوجه. ولذلك يجب ان نستعيذ بالله من ان نصنع تصرفا يرضي عنا اليهود او النصارى، لان معنى انني اتصرف تصرف يرضي اليهود ولا النصارى انني بحكم الله علي تبعت ملتهم، لانه قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى حتى تتبع ملتهم. فنعوذ بالله ان نكون منهم محل الرضا. ويجب ان تفرقوا بين الرضا وبين التعايش، فيه فرق بين الرضا وبين التعايش، لان التعايش يقتضيك ان تتحمل فعل قالب ولكن لا بحب قلب. لا بايه؟ والرضا ايه؟ اذن ما هو الرضا؟ ان تقبل فعل القالب بحب القلب اللي يحصل انت عاش وحبه، انما تتعايش نقول له لا اهو يعمل العمل انا مش راضي عنه انما عشان نتعايش يبقى. ولذلك كان عهده صلى الله عليه وسلم مع اليهود لا رضا من اليهود عليه ولا رضا منه على اليهود، وانما كان تعايشا فقط. كان ايه؟ تعايشا فقط، لانه ما كان لرسول الله ان يفعل فعلا ترضى عنه به اليهود، لأنه إن رضيت اليهود عن واحد فليحكم بأنه فارق ملة الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى إذن يجب أن نفرق بين رضا. ما هو الرضا؟ الرضا هو أن تقبل فعل القالب بحب القلب، وقد تقبل فعل القالب تعايشا لا حبا. ولذلك يجب أن تتنبهوا إلى أننا قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى قال في قوله وإن جاهداك للأب والأم على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا التعايش، والمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، لكن الود لا مع من تحب بس. ولذلك قلنا إياكم أن تفهموا كما يقول بعض المستشرقين إن في بعض الآيات القرآنية تعارضا، والذي يجعل المسلمين يغفلون عنه أنهم ينظرون إلى القرآن بقداسة، ولولا هذه القداسة لأمكنهم أن يستقبلوا آيات من القرآن يقولوا فيها تعارض، وجابوا هذه الايه صاحبهما في الدنيا معروفة. ثم جاء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ايه اباءهم. قال لك بيقولك اباءهم، طب ما هو بيقول وصاحبهما في الدنيا ايه؟ نقول له يا غبي افهم ان الصحبة بالمعروف غير الود بالقلب. الصحبة بالمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، أما الود فلا تصنعه إلا من تحب. فاصنع مع أبيك المعروف تعايشا، إنما قلبك ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش وياه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حين عاهد اليهود أو عاهد غيرهم إنما لم يكن راضيا عنه، إنما متعايش لحد ما تيجي الإيه؟ ظروفه خلاص. ولكن الإنسان المؤمن يستعيذ أن يكون محل الرضا من هؤلاء أبدا، لأنه إذا كان منهم محل الرضا يبقى الحق يقول كلاما لا ينقض، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ تتبع ملتهم. فنعوذ بالله أن يرضوا إيه؟ ولكن ما فيش مانع يتعايشوا يتعايشوا، إنما كلهم افهموا بالدقة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة. شوف بقى هناك أقوال متعددة، قالت اليهود وقالت النصارى ومش كده، إنما هنا قل واحدة. قل إيه؟ واحدة. قل بل ملة إبراهيم حنيفة. وحين تردهم إلى ملة إبراهيم اللي هم أيضا يتمحكون فيه، يبقى جبت لهم الحجة اللي كانت في إيدهم علشان إيه تسقطها من إيه تسقطها من هنا. قل بل ملة إبراهيم حنيفة، وبعد ذلك لتدرك معنى الهداية التي كانوا يقصدونها وما كان من المشركين. شفت؟ يبقى أكن الهداية اللي هم عايزينها فيها إيه؟ إشراك. قولوا ملة إبراهيم دي، يمكن واحد يقول لك طب احنا ملة إبراهيم دي إيه؟ فشرحها الله حتى يقطع العذر. يمكن مع واحد فيش واحد مثقف بقى عنده قال لي قولوا آمنا بالله، ادي ملة إبراهيم اهي، آمنا
2: بالله
1: وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، مش كده؟ وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم بالإجمال يعني لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فكل من جاء ببلاغ عن الله فهو على العين وعلى الرأس وفي القلب، ونحن لا نتعصبه وإنما نأخذ من هؤلاء ما يتفق مع ديننا لأن هو الذي جاءوا به، وكل شيء يخرج عن ذلك يكون من صنعكم وتأويلكم وتحريفكم وزياداتكم، فأيضا لا نقبل هذا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. لا يقول وما أنزل إلينا، أنزل إلينا ده أمر معروف لأنه الخاتم جايب النهاية، مش كده؟ لا يمكن أن يعطف عليه ما يصطدم معه. ممكن؟ ممكنش يعطف عليه ما يصطدم معه. وما إيه؟ أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. الآية دي قال بل ملة إبراهيم، وحتى ينفي أن يكون لرسول شيء ليس من عند الله قال اللي أنزل إلى إبراهيم، كأن ملة إبراهيم دي مش هو اللي عملها، إنما إيه؟ أنزلت إليه. لا نفرق بين أحد من رسله، بين أحد منهم ونحن له مسلمون في الأولى ومسلمون في الثانية ومسلمون في الثالثة ومسلمون في الرابعة. ليه؟ لأن ما يصل إلى الله من منهج إلى البشر فلا خلاف فيه إطلاقا، وإنما الخلاف من صنع السلطة الزمنية التي يرفضها مطلق دين، لأن معنى دين إيه؟ أن يعصمني من السلطات الزمنية وأن أكون تابعا لك أو تابعا لي. لأن معنى الإسلام هو إيه؟ مسلمون يعني إيه؟ احنا شرحنا الكلمة دي وقلنا إن أسلم يقتضي إيه؟ مسلما، مش كده؟ ويقتضي مسلما إليه. أسلمت لمين؟ وفي أي شيء؟ مش كده ولا لا؟ لما تيجي تقول إيه؟ أنا أسلمت زمامي إلى أبي ليوجهني إلى الكلية التي يريدها، يبقى مسلم هو أنت، مش كده؟ ومسلم إليه هو مين؟ ومسلم فيه وهو أن يوديني الكلية، مش كده ولا لا؟ أنت لا تسلم زمامك لواحد إلا إن اعتقدت أولا أنه أقدر منك، مش كده؟ وأعلم منك وأحكم منك ولا هوى له في توجيهك. فإن تشككت في واحدة من هذه فعنصر من عناصر إسلامك له يختل، لأن ما الداعي إلى أن يسلم مساو لمساو، يسلم مساو لمساو. يبقى أنت لا تسلم زمامك إلا لمن تعتقد أنه إيه؟ وإذا ما تصفحت قدرات المخلوقين الحادثين وجدتها قدرات كلها ناقصة، إن ما كانتش تتكامل ما تنفعش، انت محتاج لده وده محتاج لده وده محتاج لده، اذا ما فيش في واحد طاقه كماليه أمور. ابدا. يبقى اذا لا يوجد في الوجود الا الوجود الاعلى لتسلم زمامك له. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. طب ان امنوا بمثل ما امنتم به، وهل لما امنا به مثل حتى يؤمنوا به ولا يؤمنوا به نفسه؟ قال لك هو انت هتؤمن ازاي مش بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل إذا قالها واحد بعدك أقال ما قلت أم مثل ما قلت؟ يبقى حين تعلن إيمانك أنا ما باخدش الكلمة اللي أنت قلتها، الكلمة اللي أنت قلتها لك. ليه؟ لأن الحدث لا يفارقك أنت، الحدث ما يفارقش. فأنا إن صنعت شيئا لما أجي أقول له اصنع مثل ما صنع فلان، لأن ما صنع فلان هو لا يصنع ثانية، ما صنعه فلان لا إيه؟ تصدق بمثل ما تصدق به فلان. أتقول تصدق بما تصدق به فلان؟ لأن اللي تصدق به فلان بمجرد خروجه منه ثبت له ولم يثبت لغيره. يبقى إن تصدقت فتصدق بإيه؟ بمثل ما تصدق. يبقى أمنه بإيه؟ بمثل. وإحنا أمننا بإيه؟ لا إله إلا الله قولوا مثلها. لأنه من المتعذر أن تقولوا أنتم ما قلنا، لأن ما قلنا ثبت لنا. ساعة تقولونها أنتم مش هتاخدوها مني وتقولوها لا. ولذلك اذكروا جيدا أننا حين تكلمنا عن الضمير مرة يرجع الضمير إلى ما سبق، ومرة يعود إلى مثل ما سبق. لما تقول جاءني رجل فأكرمته، أكرمت من؟ الرجل ده. طب تصدقت بدرهم ونصفه، يبقى انت خدته تاني من الراجل وقسمته كده وقلت ونصف مثله. يبقى اذا كان اثر الحدث تذهب به انت الفاعل الاول، يبقى ان عملت انت يبقى مثله بقى. فلا يقول قائل فان امن، وكان من امنت به له مثل. فيه فرق بين دلالة على الإيمان وبين ما آمنت به. فلا تقول آمنت بالله يعني بمثل الله، لا، أنت آمنت بإيه؟ ثبت إيمانك بإيه؟ بلا إقرار، إقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو إن آمن لن يأخذ كلمتي أنا ويتركني بلا كلمة، هيقول إيه؟ زي يعني ما قلت. يبقى إذا الاعتراض بتاعهم ذهب ولا لا؟ ذهب. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، واحد يقولك آمنوا بالله، هم آمنوا بمين؟ آمنوا بالله. طب وحيبقى فيه بمثل اللي آمنوا بمثل ما آمنتم يعني بمثل الله؟ نقول له يا راجل لا، آمنوا قالوا إيه؟ لا إله إلا الله، فعلمنا إيمانهم بهذه، علمنا إيمانهم. يبقى يقولوها برضو زي إحنا ما إيه؟ فيه فرق بين الدلالة والإعلام بالإيمان وبين ما من تؤمن به. هو قال بمثل من آمنت، خدوا بالكم أوي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اهتدوا اهتدوا الهداية الحق، وإلا فهم ادعوا من اللي بيقولوه إيه؟ هداية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. شقاق يعني ايه؟ ما احنا قلنا مختلفين ويا بعض كمان. ليه؟ قال لك لانهم وان التقوا في الكفر ليتهم ملتقين في اسباب الكفر، برضو مختلفين في اسباب الكفر، برضو هيبقوا في ايه؟ في شقاق. شقاق من المشقة. لان هم ويا بعض في ايه؟ في نزاع ومشاجرة ومشقة، أو في شقاق. والشق معناه الفرق بين شيئين، شق يعني إيه؟ فارق بين إيه؟ بين شيئين. إنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. يقول سيكفيكهم الله يعني يغنيك عنه، يغنيك عنه. أليس الله بكاف أي بمغني العبد؟ خلاص يكفيك بالإيه؟ في الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سيكفيكهم الله بكل الوسائل، سواء كانت وسائل تصل الى ادراكاتك بالسمع او تدار عليك، يعني يجيبوها تبييت، يجيبوها ايه؟
2: تبييت.
1: ولذلك احنا قلنا في حكاية السحر ان ليه ما ناخدش ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يبطل امال هؤلاء في انهم سينالون من رسول الله، لانه حتى عملوا اشياء مستترة سيطلع الله رسوله عليه، سيطلع الله ايه رسوله عليه. فاعملوا اللي تعملوا، ما هو عندهم اسلحه كتير من اسلحه، طب اسحروا، انما هنقول له برضه.
2: ايوه
1: يبقى حين تقطعوا عليهم حتى وسيله التبييت مش هيعملوا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. طيب احنا قال ملة ابراهيم، وبعدين شرح لنا ملة ابراهيم، امنا بالله وما انزل الينا وما هو، مش كده؟ ليه بقى؟ لان لما يكون بس يقتصر على ملة ابراهيم، طب واللي جم بعده؟ فاراد ان يثبت ان ملة ابراهيم هي ايه، هي كلها ملول. ما دام المنهج لم يتغير يبقى كله ايه، يبقى كله هو واحد. صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. برضو من ضمن ما قولهم صبغة الله. صبغة يعني ايه؟ صبغة شيء او حال من الالوان يطرأ بلون على، تصبغ ده احمر، تصبغه اصفر، تصبغه اخضر، تصبغه ازرق، يبقى بتجيب ايه؟ حال من لون على شيء اخر، اسمها ايه؟ صبغة. بس يلاحظ ان كلمة صبغة تختلف عن كلمة طلاء. ليه؟ لان الصبغة الاصل فيها ان ينفذ الصبغ في المصبوغ، ينفذ الصبغ في المصبوغ. ما تصبغ توب كده اسمر وبتاع، يبقى بينفذ الصبغ الاسود في ايه؟ في المصبوغ، يعني يمشي في الايه؟ وخاصة إذا كان المصبوغ له شعيرات وأنابيب زي القطن وزي الصوف وزي. ولذلك الصناعيات كلها، الأفتال الصناعية أو الألياف الصناعية لا يمكن أن تأتي فيها صبغة. ليه؟ لأن شعرة القطن أو شعرة الصوف أنبوبة، تركيبها أنبوبة. ولذلك إذا أردت أن تعرف هذا فهات قنديل الزيت قديما، وافتل فتيلة القطن كده، وضع راس الفتيلة في الزيت، وتعالى من فوق وأشعل، يقوم بيمص، بتمشي في الأنابيب تطلع. طب هات بقى فتل الألياف صناعية.
3: اللهم صل على النبي،
1: اللهم اكرمه، ازاي الياف صناعيه ابدا ما تبصهاش. ولذلك الالياف الصناعيه لما تيجي تلاحظ كده، لما نلبس حاجه الياف صناعيه تقوم تبقى سهله الغسيل. ليه؟ لان القذاره والوساخه والعرق ما بيتشربش في قلب مسمن، ده طلع تعملها كده تروح. لكن بقى في جلابيه القطن او الصوف بتمشي في ايه؟
2: أيوة.
1: ولذلك تتعب قوي على ما تعمل الياء بتاعت القطن، انما الياء بقى بتاع الالياف الصناعيه هوا على طول. ليه؟ لانه طلب يعني مش متشرب. يبقى اذا الصبغه يبقى لازم الماده تتخلخل. ولذلك يجب ان نفرق بينها وبين الطلاء. الطلاء طبقه تستطيع ان تنزعها والشيء يظل على ما هو عليه. ولذلك دي يجب أن يفهمها الذين يفتون في طلاء الأظافر، ويقول لك ده زي الحنة. نقول له يا شيخ مش زي الحنة، الحنة صبغة بتتخلل المادة الحية، ولذلك بتفضل كده لحد ما يذهب الجلد به. لكن دي ألا يذهب النساء ليعدلن الطلاء كل يوم؟ وتروح بقى وضافرها يبقى إيه؟ زي ما اذا ما صبغه. اذا لا تقس هذا على انه ايه صبغه، دي ايه؟ دي طلاء، او بالتعبير بقى الدقيق دي دهاكه. طب بالله المراه التي تضع الاحمر والمش عارف ايه، هذا يكون صبغه ولا طلاء؟ بدليل انها لما تشيله نقول له لو صبغه كان شربها الجسم، شربها الايه؟ شربها الجسم. ولذلك قول له تعالى خلي الاظافر يعطيها صبغه حنه، يقوم الضافر يظل بلون الحناء، مش كده؟
2: ايوه
1: الضافر بيتغير طولا،
2: نعم
1: تتول، تقوم كل يوم تقص حتة تروح حتة منه إلى أن ينبت شيء جديد. ما صليتش الصبغة، لكن الإيد البشرة ساعة تأخذ الصبغة تروح تشربها في الجلد، وبعد ذلك تظل فترة إلى أن تأتي عملية الأيض في الإنسان اللي هي الهدم والبناء. كل يوم يروح منك إيه؟ ولذلك إن جابت حجر بقى وقعدت تحط كده لا يقال أنها أذهبت الصبغة، ده أذهبت المصبوغ. فيه فرق بين أن تذهب الصبغة وبين أن تذهب إيه؟ المصبوغ. يبقى هاجي منهم يتنبههم اللي بيفتم، نقول له يا شيخ لا تقس هذا على إيه؟ صبغة الحن، لأن صبغة الحن الجسم نفسه بيشربها ويظل فيها كده لحد الجسم نفسه ما يتغير، لأنه كل يوم جسمنا بيتغير لما نفصل صابون ونعمل مش عارف إيه. تعالى أعمل أفرك إيدك كده تلتفت تلاقي كل يوم تطلع إيه؟ تطلع حدة. فهنا بقى صبغة الله بقى هو الملة إيه؟ قل وقل
2: آمنا بالله
1: وقولوا وصبغة الله. صبغة الله كأن ملة إبراهيم والإيمان بالله وما أنزل على رسله هي دي الصبغة الربانية. طب وكلمة صبغة دي جاية ليه؟ علشان يديني إنها مشربة. عندكم تطي شوية طلع كده متغلغلة متغلغلة ليه؟ لأنها صبغة ليست جائية من خارج، إنما ربنا أول ما يعملها يعملها في القلب تطلع من القلب. وأنتم تأخذون الوليد حين يولد وتضعونه في ماء وتقول احنا صبغناه بماء المعمودية بقى ايه؟ فكأنكم نقلتم القيم والمواجيد النفسية الى امر مادي تخلعونه من خارج. والايمان لا يخلع وانما

0: لا إله إلا الله.
1: ليه؟ فكذلك إذا كانت صبغة الله في الأمور المادية دي أمر لا يحول ولا إيه وجاء كده في نفس التكوين فما بالك بالصبغة الإيمانية؟ ما تقولش أنني أوديه الماء علشان ياخد صبغة كذا صبغة الدين، لأن الدين عمره ما يكون جاي من خارج، وإنما الدين يأتي أولا من إيه؟ من داخل. ولذلك استيقاظ الإيمان في النفس البشرية كما قلنا سابقا يخلع على كل الإيه؟ على كل الأعضاء. إحنا مش نتقشعره إيه؟ وبعدين إيه؟ ثم تلينه إيه؟ وقلوبه إلى ذكر الله. كلها جاء من إيه؟ وانتم عملياتكم تلاقها ايه من الايه؟ فلا تقولوا صبغة، احنا بنقول صبغة مين؟ وجاء بصبغة الله ليشاكل قولهم اننا صبغناه في ماء الايه؟ في ماء المعمودية عشان يبقى دينه كذا او دينه كذا ونقول له كذا. نقول له انتم بقى، احنا بقى صبغة الله. ثم يقول بقى ليتلقى حتى من الورد، ومن احسن من الله صبغة، ومن احسن من الله صبغه. اذا هم يقدروا يقولوا لا احنا احسن صبغه، ما يقدروش، فيجيب لهم الايه؟ الاستفهام الذي لا يستطيعون ان يكذبوه. صبغه الله ومن احسن من الله صبغه، ها، ونحن له عابدون. وما دام احنا له، ومعنى عابدون يعني ايه؟ العابد، العابد هو الذي يطيع أوامر الله ويجتنب نواهيه. حين تطيع أوامر الله وتجتنب نواهيه، العملية دي انت عملتها ليه؟ لأن الأوامر دائما تأتي بأمر فيه مشقة أن تفعله، والنهي فيه مشقة أن تتركه. شوف الاثنين. يبقى كأن الإنسان يألف سطحيات النافعة، يألف إيه؟ ويريد الحق أن يوجهنا إلى عمقيات النفع. سطحية النفع أن تعطي لنفسك لذة عاجلة. سطحية النفع أنك أنت وقتك كده ساعة ما تقوم الصلاة لا عايز تبقى قاعد مرتاح، فالأمر يبقى ثقيل إيه؟ ولذلك وإنها لكبيرة إلا على الإيه؟ خاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا إيه؟ ملاقوا ربهم. إذن ففيه أمران، أمر وفيه نهي. الأمر بشيء النفس ما عايزة ما تعملوش، والنهي عن شيء تريد أن إيه؟ أن تعمله. زي ما قلنا إياك في التكليف أن تنقل دائرة تفعل إلى لا تفعل، أو دائرة لا تفعل إلى دائرة إيه؟ افعل. يبقى ونحن له عابدون يعني مطيعون أوامره، لأننا آمنا بالآمر وإن خفيت علينا علة الأمر. إحنا أمناه، إحنا إيه؟ أمناه. فانظر إلى إيمان يسهل عليك فعل شيء ما كنت تحب أن تفعله، ويسهل عليك الامتناع عن شيء كنت تحبه. شوف الإيمان بقى دي أهدي بقى صبغة الله اللي متغلغلة فينا بقى، صبغة الله ومن أحسن من الله إيه؟ يبقى ونحن له عابدون، كأن نحن له عابدون حيثية أن صبغة ربنا أحسن صبغة، أن صبغة ربنا أحسن صبغة. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. تجديد الأمر بقل إيقاظ لمهمة التبليغ في الرسول، وإلا كان يقول قل وخلاص ويقول له المقولات كلها، كان يقول له قل مرة واحدة وتنتهي. لا، ده كل واحدة بإيه؟ كل واحدة ببلاغ. ومن العجيب أن الله حين يقول لرسوله قل كان يكفي أن يقول مقول القول. يعني إيه مقول القول؟ إذا قلت لابنك اذهب إلى أخي وقل له أبوك يأمرك بكذا، ساعة يذهب إليه ماذا يقول؟ يقول أبوك يأمرك بكذا. لكن شوف هو جاب كل علشان مش من عندي، حتى كلمة الأمر عذر له في أن يبلغ. أبوك قال لي قل لأخيك كذا،

0: كان يكفي أن تقول لمقول القول. إذن تكرير كلمة قل دي معناها إيه؟ معناها جذب المقول له إلى عظمة القائل الأول، وإياك أن تجعلني أنا الذي أقول. أنا ببلغ بس، وما دام أنا ببلغ يبقى ما تاخدش بشريتي وذاتي. حتى إن كنت مش مستلطفني انظر إلى اللي قال لي أنا مالي، انظر إلى اللي قال لي أنا مالي. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ أتحاجوننا يعني حاجه يعني دخلوا مع بعض في إلقاء حجج يؤيد كل واحد منهم رأيه بحجته، أو كالذي إيه حاج ألم ترى إلى الذي حاج إيه إبراهيم حاجه يعني إيه قبله إيه أنت تقول حجتك وده أقول إيه فحاجه يعني دخل مع خصمه في إثبات مدعاه بحجة ويرد عليه خصمه في إثبات مدعاه بحجة. أدي إيه حجة. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ كان من المنطق أن نلتقي عنده. أهو ربي ولم يكن ربكم؟ يبقى إذن حظنا منه سواء، حظنا منه سواء، وما دام حظنا منه سواء ما كان يجب أن تقف منه موقف هذا العناد، وإلا فقولوا لك رب تاني بقى مش كده ولا لا؟ ما دام هتحجون في الله، تحجون يعني إيه؟ تقولون إيه حجة تؤيد مدعاكم، وأنا أقول حججا إيه تؤيد إيه مدعاكم. هناك آية في القرآن برضو في المحجة، والذين إيه من بعد ما استجيب له
1: حجتهم داحضة عند ربهم،
0: أي الآية والذين إيه يحاجون من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. الله، أنت بتحاج الله في الله ليه؟ ده فيه ناس زيك لهم عقول برضو وأفكار وأمنوا به فجدلوك لن يمنع الإيمان به، جدلك فيه لأنه استجيب لا استجيب لا، ومدام استجيب لا يبقى عمليتك دي لن تقف موقفا في سبيل أن لا يستجاب، لأن اللي انت بتحج ده ما هو زيك، ومدام مثلك وبيحاجة كلك لا الله كذا وانت تقول له الله كذا، طب ما هو مثلك وأنا الله. إذن لماذا هو راعى أمر الربوبية وأنت لم ترعى أمر الربوبية؟ يبقى كان يجب أنك تكون إيه مؤمن زيه، لأنه هو ربي وليس ربك. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الأعمال نسبها لمين؟ إدى فايدتها لمين؟ كل واحد عمله له، ولكن إحنا نمتاز بأننا إيه؟ إحنا مخلصين. مخلصين يعني إيه؟ أخلصنا العبادة لله وحده، وأنتم إن جاز منكم أن تفعلوا فعل العابدين فإنكم متجهون بعبادتكم إلى شيء آخر تخدمون به أهواءكم. فكأنه يريد أن يقول الله ربنا وربكم، ليس أحد منا أولى من أحد في الربوبية، لأن عطاء الربوبية كما قلنا عم المين للكل، ولنا أعمالنا ولكم
1: أعمالكم.
0: شوف برضو حتى الأدب في الجدل جاب اللام بتاعة الملكية والنفعية، برضو لنا أعمالنا وإيه ولكم أعمالكم ونحن له. يبقى ما الذي يرجح عملا على عمل؟ الإخلاص. يبقى إذن قد يكون العمل واحدا وهذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخذ به إيه؟ عقابا ووزرا. إذن فالمدار في توجيه العمل إلى إخلاص وجهته إلى الله، ف فإن أنت أخلصت وجهة العمل إلى الله، إياك أن تقول ما دام الإنسان لا يؤذي أحدا والأعمال بالنيات، يعني وما دام الإنسان ما بيعملش منكر وما دام ما بيعملش، يعني مش ضروري يبقى كذا ومش ضروري يبقى كذا، نقول له أنت هتاخد، أنت مش بتقول الأعمال بالنيات، أنا النية بتاعتي كويسة، نقول له هو إيه، هو قال نيات بس ولا أعمال ونيات؟ أعمال ونيات، إنما الأعمال يبقى لازم العمل ينعمل، ما تقوليش النية بقى عندي كده أبدا. ليه؟ أم قال لك لأن النية أثرها راجع إليه تنتفع، وأما العمل فأثره يعود على الناس قهرا عنك، اعمل فالناس ستستفيد. فالذي يتصدق وليس في باله الله، نقول له العمل وقع وانتفع به أناس الفقراء خدموا إلى آخر، مش كده؟ وبعدين أنت اللي خسرت بنيتك بقى، يبقى كأن ما تقوليش ده نية بس، يقول له لا لا ده عمل ونية، لأن النية تضمن الجزاء لك، والعمل وإن لم يكن لك فيه نية يعود أثره على من عملت له، ولا ما يعودش؟ يعود. أنا عايز العمل، إياك أن تقول لا المستقيم اللي مش عارف ما بيأذيش حد ما بيعملش حد يبقى ما يعملش كده، نقول لا يا أخوة احنا عايزين إيه؟
1: العمل.
0: ليه؟ لأن العمل حركة في الحياة.
1: أي نعم.
0: إخلاص النيات فيه لثوابك أنت. أنت بقى يا سيدي مستبع ومش عايز ثواب خلاص، لكن العمل ينعمل. العمل إيه؟ العمل ينعمل. ولذلك إن تبدوا الصدقات أو تخفوها فنعمة هي. بس إحنا عايزينكم إيه؟ تتصدقهم. ولما تتصدقهم الفقير سينتفع. وما دام الفقير سينتفع فانت هبب نفسك بقى وتبقى نيتك في ان يقال وان يقال وقد قيل. يبقى الذي خاب انه ما خلص النية، انما احنا عايزين العمل ولا لا؟ اذا فاعمال الخير يجب ان تفعل، والنيات ان اردت ان يكون لك ثوابها فانوها لله، ما اردت سننتفع بعملك وانفك راغم. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم. اللهم إنك رب عظيم، لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
4: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and we have sent down to you the book explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path.
6: Greediness. Greed is strong desire for more food, wealth, etc., especially for more than is right or reasonable, which is abominable according to the teachings of Islam, for it renders man worried and unbalanced. Muslims are strongly warned of this evil quality and are brought up to believe that sustenance is all under Allah's control and wisdom, and that He grants whomsoever of His bounty whatever He pleases, and that man will not leave this present life until he is fully given his lot that Allah has ordained for him. To this effect, the prophetic hadith goes, "And let you know that if all people gathered up to do you any good, they would never do you any good save that which Allah Almighty has foreordained for you. And if they all gathered up to do you any evil, they would never do you any evil save that which Allah Almighty has foreordained for you." Pens have been lifted up and pages have gone dry. According to Islamic doctrine, donation and deprivation are both in the hands of Allah and are subject to His absolute wisdom and mercy. Donation is not always a sign of divine honor for man, neither is deprival a token of divine dishonor. The whole matter of donation and deprivation in the present world is for trial. To this effect, the Quranic verse goes, "And there's not a thing but its sources and treasures, inexhaustible, are with us, but we only send down thereof in due and ascertainable measures." These ascertainable measures are subject to Allah's absolute wisdom and mercy. In order to be motivated to labor and build up human civilization on earth, man has been naturally predisposed to love being wealthy and rich. However, wealth is merely a means to an end, for man has not been created only for accumulation of wealth or to spend his whole lifetime for it. It's a means for human welfare and prosperity, in the present world and the world to come. According to the teachings of Islam, man's strive to earn money quite often distracts him from his religious duties and devotional services towards his Maker and Sustainer, Almighty, and his religion. Real success has been defined by Allah All-High as only he who is saved far from the fire and admitted to the garden of paradise, he indeed is successful. For the life of this world is but goods and chattels of deception.

مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: Allahumma inni unzilu bika hajati fa in qasura ra'yi wa da'ufa 'amali iftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadhi al-umur ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين الحجيج في حجة الوداع، فبعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فيا أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور علي صبح، الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا جزء من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإذا تأملنا في بلاغته فإن القارئ لهذا القول يلحظ أن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم مأخوذة ومستقاة من القرآن الكريم، فنود أن نبرهن على ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فقد صدرت هذه الخطبة عن أفصح العرب قاطبة، انتهت إليه قمة البلاغة بنزوله عليه، بنزول القرآن عليه وقراءته على مكث، وهو المثل الأعلى في البلاغة، معجز في تصويره القرآني وفي تشريعه وأخباره وقصصه. خصه ربه بالوحي يستعجل قراءته لشغفه بسحره وانسجامه مع بلاغته واتساقه مع فطرته، فينهاه ربه عن العجلة، لأن القرآن الكريم موصول بقلبه إيمانا وحفظا. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. لهذا لا ينفك أسلوب صفي الله وخليله في هذه الخطبة عن روح القرآن الكريم وبلاغته في لفظه، في لفظ عذب رقيق جذب، واتساق نظم في أحسن موقع، وسلاسة فحوى، وسهولة مخرج، في أسلوب صاف سهل ممتع يحفل بالحكم البديعة والمعاني الغزيرة التي لا تصدر إلا عن نفس شريفة عزيزة حازت شرف القرآن وعزت بخطاب الله عز وجل. لذلك تعجب منه أصحابه قائلين: ما وجدنا أفصح منك. قال: وما يمنعني، وإنما أنزل القرآن علي بلسان عربي مبين، وأنا أفصح العربي بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد. لذلك تجد في هذه الخطبة منهج القرآن الكريم وروحه وقيمه الفنية والخلقية، فمعانيه شريفة وأخلاقه سامية في أسلوب عفيف بليغ وعبارات رشيقة سامية وتصوير أدبي أخاذ بالقلوب، تتفتح له منافذ التلقي في الإنسان انبهارا وخضوعا واقتناعا، لأنه أوتي جوامع الكلم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة استخدم أسلوبا إنشائيا، وقد ورد الأسلوب الإنشائي في أكثر من موضع في هذه الخطبة الشريفة، مما يجعلنا نلقي الضوء على بلاغة هذا الأسلوب في هذه الخطبة.
1: عبر الأسلوب الإنشائي في هذه الخطبة عن قيم خلقية سامية فقد خاطب الأسلوب الإنشائي فقد خاطب الأسلوب الإنشائي المتنوع المتلقي خطابا مباشرا يثير انتباهه ويحرك عواطفه ويستثيره، فيتلقاه عن إيمان صادق وعاطفة حارة ووجدان حي متيقظ وعقل مفتوح مستوعب. فقد جمع بين النداء المقرون بأداة التنبيه فقال يا أيها الناس، جمعه مرات، مرة في صدر الفقرة ومرة أخرى في وسطها بالياء، وذلك لتأكيد الصور البلاغية. وكذلك في نهايتها كان النداء بالهمزة مقرونا بلا ألا هل بلغ، ليجمع بين النداء والحث على العمل بما يقول. ثم ختمها بالنداء الجليل بمخاطبة الله عز وجل على سبيل الدعاء والإقرار بما يجب على النبي صلى الله عليه وسلم نحو أمته الإسلامية، فختمها بقوله اللهم اشهد. من أساليب الإنشاء أيضا الأمر في قوله اسمعوا ليثير به المستمع، فتتفتح فيه منافذ الإدراك من العاطفة والوجدان والمشاعر والخواطر. وخاطبهم بصيغة الأمر الدلالة على وجوب السماع والعمل بما يسمعون، يتحول الأمر إلى منهج وسلوك، فلا تسفك الدماء ولا تنتهك الأعراض ولا يعتدى على الحقوق بالباطل ظلما وغصبا، ليسود الحق والعدل والخير والأمن والحب. ثم ينتقل إلى الترجي في قوله لعلي لا ألقاكم، في أسلوب لا يدل على طمع في استبقاء حياته وحرص عليها، فهو يحتمل اللقاء وعدمه لأنه ربط الرجاء بعدم اللقاء. فعبرت الصورة الفنية عن رؤية الغيب بنور البصيرة، حتى شعر الصحابة رضوان الله عليهم برحيله فبكوا وأطلقوا عليها خطبة الوداع. هذا وبالله التوفيق.
0: أيها الإخوة المؤمنون، بالإضافة إلى ذلك فإننا نلحظ أن هذه الخطبة الجليلة لم تقم على أسلوب واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نوع بين أساليبها. فرأيناه صلى الله عليه وسلم يبدأ بالنداء، ذلك النداء الذي يدل على حبه صلى الله عليه وسلم للناس كلهم أجمعين، كي يستجيبوا لندائه وكي يسلكوا سبيله وكي يطيعوه في منهجه ومنهج الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم كلاما يأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور علي صبح، الأستاذ بجامعة الأزهر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
3: انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك. إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضاة الله بهذه التقوى. ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، كما في معنى الحديث النبوي، فأنى يستجاب له؟ إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومع ذلك فإن الله جل وعلا لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا

في العدم، هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة وصلت إلى مرحلة الكرب سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا، وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت، خلاص جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: أكبر.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من

हाँ,

0: صدق
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل
3: محمد نبينا بنور.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 20 مايو/أيار لسنة 2026 ميلادي، والثالث من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز سيدني: نحتاج قوات شرطة متخصصة. صدمة وغضب بعد مقتل امرأة وطفليها في جريمة عنف عائلي في سيدني. كامبرا: مدير تنفيذي سابق في كوانتاس يسعى لإطلاق شركة طيران أسترالية منخفضة التكلفة. كامبرا: أستراليا تمنح المزارعين سلاحا جديدا لمواجهة غزو الفئران. ومن العناوين العالمية: مجلس السلام، هل تحول مجلس السلام إلى أداة بيد نتنياهو؟ جنوب لبنان: عقيدة الأنقاض، سياسة الكيان الصهيوني الجديدة في جنوب لبنان. الكيان الصهيوني: سموتريتش يوقع أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر شرقي القدس. الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط صهيوني برتبة رائد، وجيش الاحتلال يختطف 3 لبنانيين. لبنان: مصدر لبناني للجزيرة، التصعيد الصهيوني يهدد المفاوضات، وهذه خيارات بيروت. المسجد الأقصى: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وإبعاد مسنة عنه. لبنان: أضحى بلا أضاحي، كيف خنق الغلاء والعدوان أسواق اللحوم بلبنان. سوريا: مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في دمشق. سوريا: الرئيس السوري يصدر مرسوما يحظر دخول البضائع الصهيونية. قطر: قطر تقول إغلاق هرمز يخالف القانون الدولي وحقنا في المرور آمن. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يبدأ الاستيلاء على بقية سفن أسطول الصمود. عقوبات أمريكية: عقوبات أمريكية تستهدف علماء فلسطين وصامدون وناشطين بأسطول الصمود. مجلس السلام: هل تحول مجلس السلام إلى أداة بيد نتنياهو؟ بوتين في الصين: بوتين يبدأ زيارته للصين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. فرنسا: فرنسا تدعو صندوق النقد لمساعدة الدول الأكثر تضرراً بحرب إيران. خبير بالأمن البحري: خبير بالأمن البحري يقول لا أحد يسيطر على هرمز، وترامب يمارس الخداع الاستراتيجي. التدخل الأمريكي في كوبا: التدخل الأمريكي في كوبا لاحتمال والسيناريوهات. منظمة هيومن رايتس ووتش: رايتس ووتش تقول لا إنصاف لمسلمي الروهينجا في مجزرة قتل فيها المئات. دول الخليج: سيناريوهات تحدد مستويات التأثير الخليجي في الأزمة الإيرانية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز سيدني: وصف رئيس حكومة ولاية نيو ساوث وولز كريس مينز بالمروعة جريمة القتل التي راح ضحيتها امرأة وطفلان التي وقعت في سيدني، ووعد بالنظر في زيادة التمويل المخصص لمكافحة العنف الأسري في الولاية. وقالت الشرطة إن هذه الجريمة تسلط الضوء على آفة العنف المنزلي المنتشرة في جميع أنحاء المجتمع. فما المطلوب لمساعدة ضحايا العنف العائلي الذين يعانون في صمت، وما الذي تضمنته الميزانية الفيدرالية من مخصصات لمكافحة العنف الأسري؟ كامبرا: يسعى المدير التنفيذي السابق في كوانتاس بيتر كيلي إلى إطلاق شركة طيران اقتصادي في خطوة قد تخفض أسعار التذاكر على أكثر الخطوط الجوية زينك جديدة تحمل اسم ازدحاما في أستراليا. لكن خبراء حذروا من أن المشروع سيواجه تحديات كبيرة في ظل أزمة الوقود العالمية والمنافسة الحادة من شركات الطيران القائمة. كامبرا: المزارعين أداة جديدة لمواجهة APVMA. منحت الهيئة الأسترالية للمبيدات والأدوية البيطرية موجات انتشار الفئران التي تضرب مناطق زراعية واسعة في جنوب وغرب البلاد عبر السماح باستخدام طعم سام مضاعف القوة، في خطوة يأمل القطاع الزراعي أن تحد من الخسائر المتزايدة في المحاصيل، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة مع استمرار الجفاف وارتفاع تكاليف الزراعة. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. مجلس السلام. يبدو أن مجلس السلام المناط به الإشراف على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة قد تحول إلى أداة لتحقيق أهداف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في القطاع وحصر المشكلة برمتها في نزع سلاح المقاومة. ففي تقريره الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي قال مجلس السلام إن رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس نزع سلاحها هو العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة في قطاع غزة، وإن إعادة الإعمار لن تكون ممكنة قبل نزع السلاح ونشر القوة الدولية في غزة. جنوب لبنان. تعكس إنذارات الإخلاء التي يوجهها جيش الاحتلال الصهيوني لقرى جنوب لبنان منهجية واضحة لتطبيق ما يصفه الخبير العسكري العميد إلياس حنة بالردع العقابي في المثلث الذي يمثل البيئة الخاصة لحزب الله. فلم تعد هذه الإخلاءات تقتصر على منطقة جنوب نهر الليطاني، بل امتدت إلى قرى وبلدات مهمة في بعلبك وضاحية بيروت الجنوبية وصولا إلى نهر زهراني شمال الليطاني. الكيان الصهيوني. أعلن وزير المالية الصهيوني اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريتش أمس توقيعه أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر شرقي القدس بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت القناة 14 الصهيونية تصريحات لسموتريتش قال فيها إن توقيعه على أمر بإخلاء الخان الأحمر يأتي ضمن صلاحيته كوزير، متوعدا من وصفهم أعداؤه بأن هذه مجرد البداية. الجيش الصهيوني يعلن. أعلن الجيش الصهيوني مساء أمس مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان، في وقت أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن قوة صهيونية اختطفت 3 أشخاص. وقال مصدر أمني للجزيرة إن دورية صهيونية توغلت في محيط طريق كفر حمام كفر شوبة ونفذت عملية الاختطاف. وفي الأثناء وجه الجيش الصهيوني إنذارا عاجل إلى سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لتنفيذ هجمات عليها. لبنان. قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة أمس إن استمرار التصعيد في جنوب لبنان سيشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الكيان الصهيوني، وأشار إلى أن بيروت ترفض استخدام مصطلح نزع السلاح. وذكر المصدر أنه تم إبلاغ واشنطن بأن وقف إطلاق النار مفتاح لكل شيء وأنه لا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة. المسجد الأقصى. اقتحم عشرات المستوطنين الصهيونيين أمس المسجد الأقصى بينما أبعدت سلطات الاحتلال عنه سيدة مقدسية. وقالت مصادر دائرة الأوقاف الإسلامية إن 199 مستوطنا اقتحموا المسجد وأدوا صلوات وطقوسا توراتية وسط انتشار كثيف لعناصر الشرطة الصهيونية. لبنان. مع اقتراب عيد الأضحى تبدو أسواق اللحوم في لبنان مثقلة بأعباء الحرب والأزمة الاقتصادية، بعدما تحولت الأضاحي من طقس ديني واجتماعي معتاد إلى عبء مالي يفوق قدرة شرائح واسعة من اللبنانيين في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بصورة حادة. ورصد الصحفي محمد الجنون للجزيرة مشاهد الحركة في أسواق القصابين ومزارع الأغنام، حيث تتقاطع معاناة المواطنين مع تداعيات العدوان الصهيوني والأزمة المالية المستمرة منذ سنوات، وسط مخاوف من موسم عيد باهت تغيب عنه الأضاحي لدى كثير من العائلات. سوريا. قتل جندي وأصيب آخرون أمس في دمشق جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة باب شرقي، حسب ما أفادت به إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة للجزيرة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن وزارة الدفاع السورية أن إحدى مجموعات الجيش السوري اكتشفت عبوة ناسفة معدل التفجير قرب أحد المباني التابعة للوزارة بمنطقة باب شرقي في العاصمة دمشق، وأضافت أنه تم التعامل مع العبوة بشكل فوري ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. سوريا. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يحظر إدخال البضائع الصهيونية إلى البلاد وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية سانا. وأفادت وكالة سانا بأن الشرع أصدر المرسوم رقم 109 لعام 2026 ويتضمن قانونا جديدا للجمارك بديلا عن القانونين السابقين لعام 2006 وتعديلاتهما. قطر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إغلاق مضيق هرمز يخالف القانون الدولي، مؤكدا أن من حق دولة قطر المرور الآمن عبر المضيق في وقت تواصل فيه الدوحة اتصالاتها الإقليمية والدولية لدعم جهود الوساطة الباكستانية ومنع عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. الكيان الصهيوني بدأ سلاح البحرية الصهيونية أمس استكمال السيطرة على سفن بأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه، وسط تنديد دولي أعقب استيلاء الجيش الصهيوني على أكثر من 40 قاربا في الأسطول واعتقال أكثر من 300 ناشط على متنه. وذكرت القناة 12 الصهيونية أن سلاح البحرية بدأ قبل قليل بالسيطرة على السفن المتبقية في الأسطول المتجه إلى غزة وعددها أقل من 10. عقوبات أمريكية. أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عددا من المنظمات والأفراد على لائحة العقوبات، بينهم ناشطون في أسطول الصمود ورابطة علماء فلسطين ومنظمة صامدون بدعوى ارتباطهم بحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس إن هذا التصنيف يستند إلى ثلاث فئات من الجهات الفاعلة التي تسهل أنشطة حماس. مجلس السلام. يبدو أن مجلس السلام المناط به الإشراف على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة قد تحول إلى أداة لتحقيق أهداف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في القطاع وحصر المشكلة برمتها في نزع سلاح المقاومة. ففي تقريره الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي قال مجلس السلام إن رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس نزع سلاحها هو العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة في قطاع غزة، وأن إعادة الإعمار لن تكون ممكنة قبل نزع السلاح ونشر القوة الدولية في غزة. بوتين في الصين. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين أمس لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أجرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. فرنسا. دعا وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال استضافته وزراء مالية من مجموعة السبع ودول أخرى في باريس أمس. واجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في باريس لليوم الثاني من المحادثات لمناقشة التداعيات الاقتصادية للحرب والتقلبات في أسواق الطاقة والسندات. خبير بالأمن البحري. تستمر حالة الجمود في المنطقة ويبقى الوضع على حاله في مضيق هرمز وسط تساؤلات حول ما ستسفر عنه المفاوضات غير المباشرة الجارية بين واشنطن وطهران، على ضوء حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاوضات جادة تجري بين الطرفين وإعلان تأجيله هجوما كان مقررا أمس على إيران. التدخل الأمريكي في كوبا. انتقلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أشهر الأخيرة في كوبا من التركيز على العقوبات والحصار النفطي إلى دراسة سيناريوهات عسكرية أوسع للإطاحة بالحكومة الكوبية. ويرسم مقال نشره موقع بوليتيكو والتقرير نشرته مجلة نيوزويك ملامح تصعيد غير مسبوق في لهجة البيت الأبيض تجاه كوبا وسط حديث متزايد داخل واشنطن عن خيارات عسكرية ضد هافانا بعد فشل الضغوط الاقتصادية والسياسية في إخضاع الحكومة هناك. منظمة Human Rights Watch. قالت منظمة Human Rights Watch إن مئات من مسلمي الروهينجا قتلوا وأحرقت قريتهم في ولاية راخين غربي ميانمار على يد جيش أراكان عام 2024، وإن الناجين ما زالوا بعد عامين محرومين من العدالة وغير قادرين على العودة إلى منازلهم. الخبر الأخير في هذه النشرة. دول الخليج. عادت دول الخليج إلى واجهة التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم كان مقررا على إيران استجابة لطلب تقدم به أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، وفق ما أعلنه ترامب في خطوة أعادت تسليط الضوء على الدور الخليجي في مساعي احتواء التصعيد وفتح مسارات للتهدئة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز سيدني. نحتاج قوات شرطة متخصصة. صدمة وغضب بعد مقتل امرأة وطفليها في جريمة عنف عائلي في سيدني. كامبرا. مدير تنفيذي سابق في كوانتاس يسعى لإطلاق شركة طيران أسترالية منخفضة التكلفة. كامبرا. أستراليا تمنح المزارعين سلاحا جديدا لمواجهة غزو الفئران. ومن العناوين العالمية. مجلس السلام. هل تحول مجلس السلام إلى أداة بيد نتنياهو؟ جنوب لبنان. عقيدة الأنقاض. سياسة الكيان الصهيوني الجديدة في جنوب لبنان. الكيان الصهيوني. سموتريتش يوقع أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر شرقي القدس. الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط صهيوني برتبة رائد وجيش الاحتلال يختطف 3 لبنانيين. لبنان، مصدر لبناني للجزيرة يقول التصعيد الصهيوني يهدد المفاوضات وهذه خيارات بيروت. المسجد الأقصى، عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وإبعاد مسن عنه. لبنان، أضحى بلا أضاحي، كيف خنق الغلاء والعدوان أسواق اللحوم بلبنان. سوريا، مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في دمشق. سوريا، الرئيس السوري يصدر مرسوما يحظر دخول البضائع الصهيونية. قطر، قطر تقول إغلاق هرمز يخالف القانون الدولي وحقنا في المرور آمن. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يبدأ الاستيلاء على بقية سفن أسطول الصمود. عقوبات أمريكية، عقوبات أمريكية تستهدف علماء فلسطين وصامدون وناشطون بأسطول الصمود. مجلس السلام، هل تحول مجلس السلام إلى أداة بيد نتنياهو؟ بوتين في الصين، بوتين يبدأ زيارته للصين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. فرنسا، فرنسا تدعو صندوق النقد لمساعدة الدول الأكثر تضررا بحرب إيران. خبير بالأمن البحري، خبير بالأمن البحري يقول لا أحد يسيطر على هرمز وترامب يمارس الخداع الاستراتيجي. التدخل الأمريكي في كوبا، التدخل الأمريكي في كوبا، الاحتمالات والسيناريوهات. منظمة Human Rights Watch، Rights Watch تقول لا إنصاف لمسلمي الروهينجا في مجزرة قتل فيها المئات. دول الخليج، سيناريوهات تحدد مستويات التأثير الخليجي في الأزمة الإيرانية. أما الآن أحبتي في الله، يوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 10 درجات. غدا الخميس غائم بعض الشيء أيضا، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:54، يرفع لأذان العصر تمام 2:43، يرفع لأذان المغرب تمام 5:03، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:23. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:33، والشروق تمام 6:43. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: علمني القرآن
2: للهم يزيل الضيق.
3: نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز.
4: لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح، فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
1: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري.
2: أجل الهم يزيل الضيق.
4: يا أخي أنا أتعجب من هالناس، الله سبحانه وتعالى يستر عليك وأنت بضح ستر الله سبحانه وتعالى، ولكن السؤال لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن.
2: للهم يزيل الضيق.
1: علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته 13، برنامج يضم ثلة من العلماء والشيوخ يتدرسون فيه أهمية لبنة المجتمع، ألا وهي الأسرة ودورها في صلاح أو فساد الأمة عبر العصور.

وهنا قصة بعنوان الرجل الذي صبر على خيانة زوجته. القصة بتقول: دخل الزوج يوم لبيته في غير أوقات رجوعه، وتفاجئ بزوجته مع شيئها اللي هم برضو تفاجئوا، فقاموا يلملموا روحهم برعب وخوف، وتوقعوا انه يقوم الزوج بقتلهم، انه خافوا انه هيقتلهم اكيد، لكنهم اتفاجئوا من برود الزوج. كان بارد اللي سأل عشي زوجته: انت خلصت منها؟ اذا انتهيت اخرج دلوقت. فبسرعة هم الراجل للخروج، لكنه وقفه وقاله: مهلك شوية، فين أجرها؟ الراجل اتجنن، اتصعق ويطلع كل اللي في المحفظة بتاعته عشان يديه للزوج، لكن الزوج رد له كل فلوسه وقال له: اديني دولار واحد بس، وهو كتير عليها. وفعلا الزوج أخد الدولار وحطه في جيبه، وخرج الراجل بسرعة ونجي بحياته. دلوقتي الزوجة ظنت إنه رح ينتقم منها أو يقتلها، لكنه ما عملهاش أي حاجة، وما بقاش يكلمها إلا للضرورة: اطبخي، نظفي، اكوي. وبكده استمرت مقاطعته ليها شهر. وبعد الشهر عمل وليمة ودعا كل أهلها وأهله، رجال ونساء، عزمهم كلهم على الوليمة. وبعد العشاء جمعهم كلهم وقال لهم: هحكي لكم قصة الدولار اللي معايا ده. طلع الدولار من جيبه وقال لهم: أنا هحكي لكم قصة الدولار ده اللي في جيبي. ويطلع الدولار قدام أهلها وأهله. الزوجة خافت، وقفت

0: متهمين الزوج بأنه كان سبب في وفاة بنتهم. كان عاوز أن يستر حكايتها بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أخذ حقه منها عقابا على خيانتها، لكن أهلها عاوزين يتهموه بقتلها، فلابد طبعا أنه يدافع عن نفسه. فحكى لهم حكاية الدولار، حكاها على أبوها وأعمامها، واداهم الدولار وقال لهم وده هو الدولار أجر بنتكم، لعل الله يرزقكم بيه. يا ترى هل يوجد صبر على الأذى أكتر من الصبر ده؟ أنا مش عارف يا ترى هل هو صبر ولا حكمة؟ وإحنا ما بنصبرش على مواقف تكاد تكون تافهة بالنسبة للقصة دي. اللهم يجملنا بالصبر والحكمة يا رب. آمين يا رب العالمين.
1: رب هب لي هدى وأطلع

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، موضوع عن بر الوالدين. بر الوالدين من أعظم العبادات اللي بيتقرب بيها العبد إلى الله تعالى، إذ إن الله تعالى جعل رضاه مقرونا ببر الوالدين ورضاهم. لذلك فإن رضا الله من رضا الأم والأب، وسخط من سخطهم. ولا يكون الإنسان بارا بوالديه إلا إذا أدى ما ليهم من حقوق وأكرمهم في الدنيا وأعانهم على هموم الحياة، ولم يسبب ليهم الأذى، ولم يبادر بالعقوق في تعامله معهم. فعقوق الوالدين أحبتي في الله من أكبر الكبائر عند الله تعالى. لذلك لا يدخل الجنة عاق لوالديه أبدا. لذلك يجب أن يحرص كل شخص على طاعة والديه ضمن حدود طاعة الله تعالى، وإنه يعطيهم طالما يأمروه بالخير. بر الوالدين وصية من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أوصى المسلمين أن يكونوا بارين وأن يكسبوا الأجر والثواب بخدمة الوالدين أو أحدهما. وقد ورد الأمر ببر الوالدين في الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية الكريمة، وده إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية بر الوالدين وأهمية السعي في خدمتهم وعدم التأفف في حضرتهم وعدم الصراخ في وشهم، خصوصا لما يكونوا كبار في السن وضعفهم برضو يكونوا ضعفاء، لأنهم لما بيكبروا بيصابوا بالضعف وبيبقى خاطرهم مكسور من أبنائهم اللي ما بيلتفتوش إليهم. لذلك فبر الوالدين يصبح واجب أكثر أهمية لما بيعجزوا إيمان، حيث إنهم ما يقدروش يخدموا نفسهم. لا يقتصر بر الوالدين في حياتهم، إنما يوجد أشكال لبرهما بعد موتهم كمان. من أهم صور البر للوالدين بعد موتهم ما أوضحه الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الدعاء ليهم بالرحمة والتصدق عنهم في كل وقت، وإنفاذ عهدهم وتنفيذ وصيتهم، والحفاظ على صلة الرحم المتصلة بهم بزيارة الأعمام والأخوال والأجداد وزيارة أصدقائهم واحترامهم. ومن حكمة الله تعالى أنه جعل البر متصل

وهذه قصة لرجل وابنه وحمارهم. يحكى عن رجل خرج في سفر مع ابنه لمدينة بتبعد عنه حوالي اليومين، وكان معاهم حمار وحطوا عليه الحاجات بتاعتهم الأمتعة، وكان الراجل دايما بيردد بيقول ما حجبه الله عنا كان أعظم. هما ماشيين في طريقهم اتكسرت رجل الحمار في نص الطريق، فقال الراجل ما حجبه الله عنا كان أعظم، فأخذ كل واحد منهم الحاجات بتاعته على ظهره وتابعوا الطريق، كملوا الطريق. وبعد مدة اتكسرت رجل الراجل، فما عادش يقدر على حمل أي شيء، وبقى يجر رجله جر، وقال ما حجبه الله عنا كان أعظم. فقام الابن وحمل حاجاته وحاجات أبوه على ظهره وكملوا مشوارهم. وفي الطريق لدغت أفعى الابن، وقع على الأرض وهو بيتألم، فقال الراجل ما حجبه الله عنا كان أعظم. وهنا غضب الابن، غضب اتنرفز وقال لأبوه في حاجة هناك اللي هو أعظم من اللي من المصيبة اللي احنا فيها من اللي جالنا. ولما شف الابن كملوا مشوارهم.